أهلاً وسهلاً بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. هل حلمك أن تهاجر؟ من حقك أن تحلم. هناك أحلام في الليل تنساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. أحلام الابن الضال كانت تختلف عن أحلام أبيه. أحلام الابن الضال في الكرة البعيدة، أحلام أبيه أن يعود هذا البعيد إلى بيته. طبعا ده بيفكرني بالقصة بتاعت زمان بتاعت كتب القراءة البسيطة، بالست اللي كانت شايلة البيضة على رأسها وهي ماشية في السكة، ابتدت تحلم إنها هتبيع البيض وتشتري معيز، والمعيز تاخد منها لبن، واللبن تبيعه وتشتري بقر، والبقر يكتر، والبقر تبيعه وتشتري أرض وتبني بيت، والبيت تبيعه وتبني قصر. ففرحت ونطت، البيض وقع اتكسر. على أي حال من الأحوال، من حقك أن تحلم. فما هي أحلامك؟ هل من حقك أن تهاجر؟ جحزي كان عنده أحلام، عشان كده راح إلى نعمان السرياني وأخذ منه حلل وثياب وغيره وغيره وغيره. لكن كلمات أليشع النبي كانت له: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب؟ وبعدين أحلامه يعبر عنها أليشع ويقول: لأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري. ما هي أحلامك؟ من حقك أن تحلم. فهل أنت تفكر في الهجرة؟ في أيام حكم القضاة فكر ألي مالك وزوجته نعمي في الهجرة، ومعهما ابناهما محلون وكليون. كان الفساد والفوضى والجوع في بيت لحم. وهنا نرى وفاء وارتباط الأسرة في الظروف الصعبة، وربما الضيقات والمشكلات والأزمات والجوع ربما تجمع الأسرة وتوحد بينها، بينما الرخاء ربما يفرق بين الأحباء. على أي حال، الهجرة فكروا في مؤاب، ومؤاب كانت المكان الخطأ، لأن الرب يحذر شعبه من التعامل مع شعب مؤاب. فهل أنت تفكر في الهجرة في المكان الخطأ؟ على أي حال، هناك بعد أن هاجرت الأسرة، ألي مالك ونعمي ومحلون وكليون، مات ألي مالك في أرض الهجرة. ما أكثر المفاجآت، مات الزوج. ثم تزوج محلون وكليون من امرأتين مؤابيتين، رعوث ونعمي، والزواج من مؤابيات ضد الشريعة التي حددها الناموس في سفر التثنية أصحاح 7. لذا هناك تزوج محلون وكليون من عرفة ورعوث. وتمضي السنين، وبعد 10 سنوات من الهجرة، ربما وقت كافي للاستقرار، حدث ما لم يتوقعه أحد. مات محلون وكليون، وأصبح المستقبل أسود في عيني نعمي. لا أحد يعرف المستقبل، لذا عليك أن تسأل نفسك دائما: من حقي أن أحلم، لكن هل أنا أعرف المستقبل؟ كيف يمكن أن أضمن المستقبل؟ أين الرجاء لي إذا كنت أفكر في الهجرة أو في إقامة مشروع أو في الارتباط؟ من حقك أن تحلم. آية بسمة الصباح وهمسة المساء. ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. كرر من فضلك الآية معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. أكرر الآية، ردد الآية من فضلك معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. فكر: ما هي أحلامي؟ وكيف أضمن هذه الأحلام في الرب؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من فضلك ابتسم مهما كانت الظروف، من فضلك اهدأ سواء كنت صباحا أو مساء، يريد الرب أن يتحدث إليك. في هذه الفرصة تسألت، هل من حقك أن تحلم؟ نعم. هل تفكر في الهجرة؟ ربما هذا من حقك. وضعت أمامك نموذج ربما غير متكرر كثيرا، هو نموذج ألي مالك ونعمي ومحلون وكيليون ومعهما عرفة ورعوس. وهناك في أرض الغربة مات ألي مالك ومات محلون ومات كيليون. والذي حدث بعد هذه المفاجآت المحزنة والمبكية أن الرب افتقد شعبه في أرض إسرائيل. هنا قررت نعمي العودة إلى أرضها، إلى بلدها. لذلك شجعت الأرملتين، شجعت عرفة ورعوث أن تعود كل واحدة إلى أهلها مرة أخرى. لكن رعوث التصقت بحماتها، عرفة عادت إلى أهلها، ورعوث رفعت شعارها: شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما ذهبت أذهب وحيثما مت أموت وهناك أندفن. وهناك عندما عادا إلى الوطن مرة أخرى، كان ترتيب الرب أن تلتقط رعوث في حقل بوعز. يقول الكتاب: اتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك حماها. لم يكن هو الولي الأقرب، لكن الولي الأقرب رفض، ولي الأمر المسؤول اللي هيصبح بمثابة الزوج والأب والصديق واللي هيشتري كل الشروة واللي هيكون مسؤول عن الحاضر والمستقبل، هنا تزوجها بوعز. ويخبرنا الكتاب المقدس أن رعوث التي تزوجها بوعز ولدت عبيد، وعبيد هو أبو يسى، وأبو يسى هو أبو داود، ومن نسل داود جاء الرب يسوع. كم أشكرك يا رب من كل القلب. نعم، من حقك أن تفكر وأن تحلم، لكن ضع أحلامك بين يدي الله. والآن إلى التطبيق والتحدي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هل هناك أمل انتهى في حياتك؟ هل هناك رجاء تصلي لأجله وهو شبه مستحيل؟ عندي بعض الأفكار التطبيقية السريعة: 1. عد من مؤاب. 2. ثق في وعود الرب. 3. انتظر الرب واصبر له. كان على نعمي أن تعود إلى أرضها، عد من مؤاب. كان رجاء نعمي أن تصير لرجل وتحبل وتلد ابنا ويكبر وتتزوجه رعوث أو عرفة، لكن الله له خطة عظيمة ورجاء لا يخيب. انتظر الرب، ثق في وعود الرب واصبر له. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. حدثني عن أحلامك. هناك أحلام في الليل ننساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. هناك أحلام في الليل نفزع منها، وأحلام في الصباح نسعى نحوها. أحلام الابن الضال قادته إلى الضلال، وأحلام أبيه أحيت فيه الآمال. حدثني عن أحلامك، عن أحلام ليلك، أقول لك ما هو شكل صباحك. فأحلام الكرازة والخدمة والنقاوة تخبرك عن عمق تكريسك ومحبتك لإلهك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء. فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي اي واحد يا رب انت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

هو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك، لئلا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعة. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم. أوجدت عسلا فكل كفايتك، لئلا تتخم فتتقيأه. اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك، لئلا يمل منك فيبغضك. مقمعة وسيف وسهم حاد، الرجل المجيب قريبه بشهادة زور. سن مهتومة ورجل مخلعة، الثقة بالخائن في يوم الضيق. كنزع الثوب في يوم البرد، كخل على نطرون، من يغني أغاني لقلب كئيب. إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. السكن في زاوية السطح خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك. مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. عين مكدرة وينبوع فاسد، الصديق المنحني أمام الشرير. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي: وإحنا في الأيام دي يا رب المليانة بالأحداث الصعبة والأخبار المتعبة، أشكرك إنك أكبر وأعظم منها ومن كل أحداثها. أنت عندك السلطان على كل دقيقة وثانية في أيامنا أيا كانت، بحلوها وبمرها. إحنا في إيديك أنت مش في إيد الظروف. أشكرك لأن أمنا إننا فيك مش في أي حاجة تانية. احفظنا دايما يا رب مفكرين إننا مسنودين على الأبدي القدير اللي لا يكل ولا يعيا. وافتكرت الآيات دي اللي موجودة في أشعياء 40 من عدد 28 لعدد 31. بيقول الكلمات دي في الترجمة المشتركة: أما عرفت أم سمعت أن الرب إله سرمدي خلق الأرض بكاملها، لا يتعب ولا يكل أبدا، وفهمه يعصى على الإدراك، يمنح المتعب قوة ويزيد فاقد القدرة احتمالا. الفتيان يكلون ويتعبون والشبان يسقطون من العياء، أما الذين يرجون الرب فتتجدد قواهم على الدوام ويرتفعون بأجنحة كالنسور، ولا يتعبون إذا رقدوا ويسيرون ولا يكلون. وكنت بقول له الكلمات دي: أشكرك لأنك أبويا اللي جنبي، مش بتزورني زيارة وبتمشي أبدا، أنت مش بتعمل كده، لكن قاعد معايا، مش محتاجة ترجاك عشان تقعد، دي طبيعتك الحلوة مع أولادك، معانا طول الأيام وإلى انقضاء الدهر، ساكن فينا بروحك القدوس الأبدي. وابتديت أحس أني مرات بصلي غلط لما بقولك خليك معايا، أقف جنبي، عشان أنت بالفعل معايا وجنبي. وحسيت أن الصلاة الصح لما أكون في موقف تعبانة منه أن أقولك فتح عيني عشان أشوفك معايا وجنبي في الموقف ده اللي أنا بعدي فيه، وإني مش معدية فيه لوحدي. الموضوع في إني أنا أشوف وجودك جنبي وحضورك الحالي فيا، وإدراكي يعرف يستوعب الحقيقة دي ويعيش بيها وعلى أساسها. أنا مش محتاجة ترجاك كل يوم إنك تكمل معايا وما تسيبنيش، ده معناه إني مش فاهمة ومش عارفاك كويس. الحقيقة إني لازم أترجاك إنك تدخل الحقيقة دي جوايا بالفعل، إنك معايا وإنك جنبي، ذهني ومشاعري ونفسي يفهموا الحقيقة دي. يسوع كان دايما مدرك حضوره فيك وحضورك فيه، وكمان حضوره هو فينا. بيقول الكلمات دي في يوحنا 17 عدد 23: أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: آه لو الحقائق دي تدخل جواكم وتثبت وتصدقوا إنها ليكم ومن حقكم، تعرفوا إزاي تصدقوها وتعيشوا بيها، وما تسمحوش لحد ولا لنفسكم إنكم تشكوا فيها، وتهتز مكانتكم ومكانكم في عينيكم، وتعيشوا على الأقل بكتير من حقكم اللي خدتوه في المسيح. المسيح في الجزء ده ما كانش بيصلي عشان خاطر التلاميذ، لأنه بيبتدي الكلمات دي ويقول: ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، يقصد بدي التلاميذ، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، يعني أنتوا، يعني الكلام ده لكل اللي هيؤمنوا من أول عهد التلاميذ لغاية آخر يوم في العالم، يعني أنتوا موجودين في الصلاة دي حاضرين فيها كاملا. لما يقول أنا فيهم وأنت فيا، الكلمات دي تخص كل واحد وواحدة فيكم، مش حاجة خاصة لحد ولا للتلاميذ بس. فلما إبليس أو نفسك تقولك دي للناس الكويسة اللي عارفة تعيش كل الحق، أنا أصلي مؤمن على قدي، أنا لسه بعافر، رد على الكلام ده وقول له الكتاب بيقول لي إنه موجود فيا وحالل فيا، عشان كده تقدر ما تكملش مؤمن على القد وعمال تعافر، لأنك بتعافر لوحدك مش مدرك اللي فيك واللي واقف جنبك، عمال تطلبه يجي ومستني تشوفه وتحسه بطريقة معينة كده في فكرك، ولما مش بتلاقيها بتحصل مش بتصدق الحق واللي الكتاب بيقوله لك، واللي دورك مش بس تطلبه، دورك مرات كتير إنك تصدقه. هو ده الإيمان، إنك تصدق في الحقيقة وتعيش على أساسها حتى لو مش شايفها، لأنك مصدق في اللي أعلنها ليك. مين ده اللي بيقولك إنه معاك ومش هيسيبك؟ ده مش واحد صاحبك الآن يغير كلامه بعد شوية، أو الظروف تبعده وما يعرفش يحقق كلامه اللي وعدك بيه، لكن اللي بيقولك الكلام ده إلهك اللي ما يغيرش أبداً، اللي يخرج من شفتيه، اللي بيوعد ويوفي، الثابت من الأزل وإلى الأبد، واللي أحبك وبيحبك وهيكمل يحبك للنهاية، واللي أرسل ابنه عشان يسردك لحضنه. يسوع بيقول في آخر كلماته للتلاميذ ولكل المؤمنين بيه من بعدهم: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الكلام ده في متى 28 عدد 20. والنبوة اللي اتقالت عن المسيح بتقول: يدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. اسمه ما كانش مجرد اسم، اسمه كان وضع جديد هيختبروه الناس لأول مرة ومستمرة للأبد. الله معانا، مش زيارات ولا افتقادات ولا ظهورات تنتهي، لكن يكمل معاكم وفيكم للأبد. ونوع الحقائق دي مش محتاج تطلبها، محتاج تصدقها، ولما يحصل كده تعرف تعيش بيها وتتحرك وانت واثق في حضوري معاك. لكن للأسف بلاقي كتير من ولادي قاعدين يطلبوني وكأني مش موجود بالفعل. تخيل نفسك عمال تتحايل على شخص يجي يزورك ويقعد معاك في بيتك كم يوم، وهو بالفعل عندك ونقل محل إقامته عشان يكون معاك، وانت مكمل تقوله أرجوك تعالى، أرجوك ما تسيبنيش. تفتكروا إيه موقف الشخص ده اللي انت عمال تترجاه وهو فعلا قاعد معاك؟ هيبقى حاسس هو انت للدرجة دي مش شايفني ولا فاهم ان انا بقيت معاك في البيت على طول؟ انا عارف ان الرؤية بالعين بتسهل امور كتيرة، بس التصديق بالايمان اقوى بكتير، لان الوضع الجسدي اللي انتوا فيه محدود قوي لادراك الامور الغير محدودة. عشان كده التصديق بالايمان والثبات في الحق ده هيساعدكم قوي وهيقوي عضلاتكم الروحية إنها تعرف تصدق وتستوعب اللي ما تقدرش تشوفه بعينيك، ويوسع مداركك على أفاق أكبر بكتير من استيعاب جسدك، لكن روحك تقدر تستقبلها وتحسها وتعرف تتوحد معاها وتعيش على أساسها. أنا محتاج إيمانكم وتصديقكم في حقائق كتيرة أنتم مش عارفين تتعاملوا معاها على إنها حقيقة وإنها مش مجموعة أمنيات مكتوبة ليكم وياريت تتحقق. لا، دي حقائق متحققة بالفعل، ولما تفضلوا تطلبوها مش هتتحقق أكتر، أنتم بس محتاجين تصدقوها، وقتها هتعرفوا تستمتعوا بيها. لو هتفضل متشكك دايماً في الحق، فرصتك إنك تعرف تعيش منتصر هتبقى قليلة جداً، خد بالك. يعني لو مش مصدق للآخر إنك لما بتغلط وتتوب أنت حقيقي بيغفر ليك، هتفضل على طول حاسس بالذنب ومش هتعرف تتحرر منه، لأنك مش مصدق إنك لما تبت مش بس تغفر ليك، لكن دي خطيتك اتنقلت من عليك بالكامل وتحطت على المسيح، وإنت كمان أخدت بره الكامل، فبقيت كأنك ما عملتش حاجة. إذا الحقيقة دي ما عرفتش تدخل جواك، مش هتعرف تعيش حر ومرفوع الراس لا قدام نفسك ولا قدام عدو الخير اللي طول النهار بيشكك في كل حقيقة بتوصل لك. دي حربه الأساسية عليك، لازم تبقى فاهم كده. وانت بتقرأ الكلمة اطلب إعلان فيها يفهمك أبعادها الحقيقية ايه، واعرف ايه اللي لازم تطلبه وايه اللي لازم تصدقه، والروح القدس هو اللي يقدر يعمل معاك كده. أنا ليه بأكد ليكم على الحقائق دي النهاردة؟ لأن الأحداث والظروف الصعبة اللي بيعدي فيها العالم أثرت قوي على الناس، وإبليس ابتدى بشراسة يشكك في حضوري الدائم وجودي معاكم، وكأن دي حقيقة قبل للتغيير. وأنا بقول لكم أنا أنا هو الأمس واليوم وإلى الأبد، واللي بقوله بعمله وبكمل أعمله للأبد. عمانوئيل الله معاكم للأبد. اطمنوا وارتاحوا في الحقيقة دي، واستقبلوها في قلبكم وعيشوها كحقيقة تبنوا عليها إيمانكم وحياتكم. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام لها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان، هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جداً، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف أن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف أن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمد قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها ما زال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جت العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

بك ربي دوما واثقا أمري أسلم فتقبلني مبتسماً.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة عن مشاكل بتحصل في التواصل لما بنتواصل مع بعض، أنا كزوجة مع زوجي وبنمسك في بعض وبنعمل غلطات. 4 غلطات رئيسيين هما ممكن يدمروا العلاقة. دكتور جون جوتمان، دكتور علم نفس أمريكي وكاتب ومؤسس جوتمان إنستيتوت اللي هي مؤسسة جوتمان، هو معالج نفسي وتخصص إنه بيتوقع نسبة الاستقرار في الجواز وبيتوقع الطلاقات. يبص على أي كابل كده يقعد معاه، يبص عليهم، يقعد معاهم من 10 لـ15 دقيقة، يعرف بنسبة 90% دقة هم هيطلقوا ولا هيكملوا مع بعض، ولو قعد معاهم أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول كمان هيطلقوا إمتى. عمل دراسة على أكتر من 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل فيها كاميرات وفيها تحاليل وفيها قياسات ضغط ونبض وكل الحاجات دي، عشان يعرف إيه السموم الأربعة اللي بتنط على الجوازة وتبوظ الجوازة خالص. سماهم the four horsemen of apocalypse، اللي هم 4 فرسان نهاية العالم. قال إن الأربعة دول لما بيخشوا في أي مناقشة أو أي علاقة بيدمروا العلاقة تماماً. وقال كمان إن في 4 سموم وكل سم منهم ليه المضاد بتاعه. أول سم منهم هو النقد. النقد هو إن أنا بهاجم شخصية اللي قدامي، فأنا ببتدي الجملة بإنت دايماً بتعمل كذا كذا، إنت دايماً بتيجي متأخر على الغدا، أنت عمرك ما بتسمعني لما بتكلم. الجمل اللي بتبتدي أنت دايما وأنت عمرك دي بتبقى كلها نقد وكلها هجوم على الشخصية. وقال نبدلها بجمل بتبتدي بأنا، أنا محتاجاك تسمعني لما أتكلم عشان بحس إن أنا مهمة. يعني أقوله أنا محتاجاك إن أنت تسمعني لما أتكلم عشان بحس إن أنا مهمة، أنا محتاجاك تكلمني لو هتتأخر عليا في الشغل علشان الولاد بيبقوا بيزنوا، أنا بقول احتياجي مش بنقد شخصيته. السم التاني هو الدفاع. الدفاع دوت سم وحش جدا، اللي فيه أنا بدافع عن نفسي بسرعة، اللي فيه أنا ببرر اللي أنا عملته. الدفاع فيه طريقتين، فيه إن أنا أبرر اللي عملته بسرعة أو إن أنا أهاجم بغلطة تانية هو عملها، اللي هو لما يقول لي انت تأخرتي ليه وانا قاعد مستنيكي كل ده، ما انا بعمل شغل البيت، يعني اعمل ايه، ما انت ما بتساعدنيش اصلا. انا بهاجمه بهجوم اخر يرد على الهجوم بتاعه، او بدافع عن نفسي بان انا اقول له انا غلبانه، ده انا طول الوقت ده انا بلم البيت وانا اللي بعمل كل حاجه والولاد قعدوا يعيطوا قبل ما ننزل. فانا كده بدافع عن نفسي بان انا بصد اي هجوم من عنده. بدل ما مضاد السم بقى إن أنا أعتذر عن الجزء الغلط اللي أنا عملته وأسمعه وهو بيقول لي الحاجة اللي فارقة معاه، وأقول له إن أنا مسؤولة عن تأخري دوت وأنا أسفة إن أنا تأخرت ده، وبعدين أقول له مشاكلي التانية مفيش مشكلة، بس لازم أخد مسؤولية عن الغلط اللي أنا عملته. تالت حاجة، وجوتمان بيقول إن دي السم المميت، هو الإصدراء والتحقير. إن أنا أقلل من شريك حياتي، إن أنا أهينه، إن أنا أتكلم عليه بإن أنا أعلى وهو أوطى، أياً كان بقى في الذكاء، في النظافة، ممكن يبقى في الالتزام، أياً كان هو أقل وأنا أعلى. عارفين الجمل اللي هي بتاعت هو أنت بتعملي أي حاجة في البيت أصلاً، ده أنت قاعدة طول اليوم ما بتعمليش حاجة مفيدة، أو الجملة الشنيعة بتاعت هو أنت راجل أنت. الجمل ديت جمل بتميت الجواز. بدل ما أعمل كده أحسن قوي إن إحنا نخلق في البيت ثقافة مليانة بالشكر والامتنان، أشوف الحاجة الحلوة اللي فيه وكبرها وزودها بدل ما نقص لما يبقى فيه حاجة عيب أو فيه حاجة غلط. 4 نقطة هي الانسحاب والممطنة، وهو بيقول دي 80% من الرجال اللي بيعملوها، اللي هو أنا بشتكي أو أنا بتكلم وهو يمشي ويقفل الباب أو يخبط الباب أو يمسك التليفون، ويبقى زي ما يكون عايز ينعزل عن المشكلة وينسحب منها. لكن ممكن قوي ومسموح لي إن أنا أكون محتاجة أخد نفس قبل ما أكمل المناقشة، وممكن قوي ومسموح لي إن أنا أنسحب شوية، بس حلو إن أنا لما أخد البريك دوت أقول للي قدامي أنا محتاج أهدى شوية ونتكلم. وبلاش كلمة نتكلم بعدين، نبقى نتكلم بعدين، خلينا ندي لبعض مواعيد، نبقى نتكلم بكرة الصبح، نبقى نتكلم النهاردة بعد ما الولاد يناموا،
علشان بيبقى صعب على اللي قدامك اللي متغاظ قوي ومتضايق وعايز يكمل الكلام إن هو يفضل مستني بعدين، دي عمرها ما بتيجي. دول السموم اللي لازم نخلي بالنا منهم، وإزاي نخلي بالنا منهم عشان ما نقعش فيهم ويموت جوازنا.

أهلا بكم في برنامج بدايات، وإحنا بنواصل حوارنا حوالين الخليقة وحوالين مصدر الحياة، وعرفنا أن المعلومات لازم تنشأ من مصدر الذكاء وهو الله حسب الكتاب المقدس. في الحلقة دي هنبتدي نناقش نظرية النشوء والارتقاء اللي مشهور بيها تشارلز داروين. وتشارلز داروين أديكوا فكرة سريعة عن تاريخه، هو نشأ في بريطانيا وراح في الأول علشان يدرس الطب في إدنبرا، وبعدين حس إنه الطب ده مش هيكون المجال اللي هو بيحبه لأنه ما كانش فيه وقت تخدير في الوقت ده كويس. هو في 1809 اتولد، فما كانش لسه فيه تخدير، فشاف عمليات عنيفة جدا ومحبش المنظر، فرجع مرة تانية لبلده في الجنوب. وهناك هو كان من عيلة مقتدرة، عيلة غنية، فأبوه حب يخليه يدرس ثيولوجي أو علم اللاهوت لأنه ده كان شيء محترم جدا في الوقت ده. فدرس لكن حس إن هو مش مستعد إنه يؤمن بالكلام اللي في الكتاب المقدس، فراح في رحلة مع اسمها البيجل، والرحلة دي كانت لمدة 5 سنوات. راح فيها لجزر في جنوب أمريكا، والجزر دي اسمها الجالابيكاس آيلاندز. وفي الجزر دي لقى إن في كائنات مختلفة بتتميز بيها كل جزيرة، فدرس، وكان عنده قدرة على الملاحظة عالية جدا، فدرس الطيور اللي مسمى بالفينش، ولقى إن المنقار بتاعها مختلف من جزيرة لجزيرة أو من منطقة لمنطقة حسب نوع الأكل اللي موجود في هذه المنطقة. فقال لك إن الظروف الطبيعية هي اللي بتخلق الطائر، وهي اللي بتحدد شكل المنقار بتاعه، واللي بيقدر يعيش في الجو ده والظروف دي بيكمل، اللي ما بيقدرش بيموت، وده اللي سموه survival of the fittest، البقاء للأصلح. وابتدى يفكر في شجرة هي شجرة التطور، وابتدى يقول ان الفكرة انه في common ancestor، في مجال واحد بس او مصدر واحد ومنه اتكونت كل الكائنات. فعمل كتاب اسمه Origin of Species، أصل الأنواع، وبعديها بشوية عمل Descent of Man. Descent of Man ده كان كتاب بيقول إن إحنا جينا من مصدر واحد، من Common Ancestor، وإن البشر درجات، فمنهم المتقدم زي ما قال الجنس القوقازي أحسن من الأجناس اللي كانت موجودة في مناطق نائية في أستراليا وفي أفريقيا. وابتدت الفكرة دي تنتشر، لكن داروين الحقيقة ما كانش يعرف عن علم الجينات أي حاجة، لأنه علم الجينات اتشرح أكتر بواحد اسمه مندل. اتكون هذا العلم بعد كده، بعد ما داروين حياته انتهت ومات. فكل اللي بيقوله داروين إن الأشكال المتغيرة دي كلها جاية من مصدر واحد، عشان كده زي ما بنشوف حط حاجة اسمها شجرة الحياة، وشجرة الحياة دي ابتدت بافتراض إن في خلية واحدة حية. نسألهم الخلية دي جت منين؟ يقولك ما نعرفش، ظهرت. طبعا الخلية عشان يكون فيها حياة لازم يكون مصدر حياة اللي بيديها، ما فيش مصدر حياة غير الله اللي يقدر يعطي الحياة. وطبعا هو ما الرب في كتابه المقدس ما قالناش انه خلقنا من خلية واحدة وعمل كل ده، هو خلقنا كجنسه كجنسه كجنسه زي ما هندرس في سفر التكوين بالتفصيل. بس خليني اكمل معاكم في شجرة الحياة. فالبداية إنه الخلية دي جت منين؟ في ناس قالوا جت من الفضاء الفسيح، من كوكب آخر، وطبعا لازم تكون في ظروف ملائمة للخلية دي عشان تنشأ في الكوكب الآخر. وابتدوا يقولوا إن الكوكب الآخر جاء من كوكب آخر، يعني بالعربي حطوا المشكلة في حتة أبعد لكن محلوهاش. تخيلوا إن الخلية دي جاية في الفضاء الفسيح، متعرضة لكل كميات الإشعاعات الكونية القاتلة، والخلية دي قدرت تعيش. بعد الخلية دي جت وعدت في الغلاف الجوي عشان توصل على الأرض. انتوا بتشوفوا لما السفن الفضاء بتيجي تدخل الغلاف الجوي بيحصل حرارة شديدة جدا، وفي شيت كبير بيتحرق الأول قبل ما سفينة الفضاء تخترق المجال الجوي علشان تنزل وتنزل على الأرض. تخيلوا بقى ان في خلية ميكروسكوبية مش شايفها انت حتى بعينك المجردة، الخلية دي بتلف في الفضاء وبتدخل في الغلاف الجوي، تنزل على الأرض وبتخلي الحياة تنشأ على الأرض، وبعدين تبتدي شجرة الحياة. الحياة في مشكلة علمية ضخمة جدا مع نظرية النشوء والارتقاء،
وإحنا هنكمل حديثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل في الحلقات القادمة.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامج رحلة معرفة. استكملنا في الحلقات السابقة حديثنا عن صفات الله الطبيعية المختصة بالله فقط، لكن من النهاردة هنبدأ نتكلم عن صفات الله الأدبية الموجودة في الله ويتعامل بها معنا، وإحنا علينا كمان إننا نكتسبها منه ونتبادل معه نفس الصفات. الصفة الأولى هي المحبة. المحبة هي صفة جوهرية في الله، وجوهر الله هو المحبة. والحقيقة لما بنفكر في كلمة المحبة كصفة هختلف كتير عن كفعل. فعل يحب عكسه يكره، لكن صفة المحبة عكسها الأنانية. المحبة هي أن الله لا يفكر في ذاته لكنه خارج عن ذاته، بيفكر فينا ومشغول بينا، مشغول بالكون وبكل ما فيه، بالإنسان وخلاصه وتتميم الفداء ليه واستكمال رحلة الحياة في الأرض. الإنسان هو محور تفكير الله، الكون محور تفكير الله، فالله مش أناني، مش بيفكر في نفسه لكنه بيفكر فينا. آيات كتير قوي في العهد القديم كانت بتتكلم عن المحبة وترجمت بمعنى صالح، زي مزمور 119:68، صالح أنت ومحسن، هنا كان بيتكلم عن محبة الله. أخبار الأيام الثاني 30، الرب الصالح، بيتكلم عن المحبة. 131:3 يقولها تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. أحببتكم قال الرب، ملاخي 1:2. العهد الجديد بيجي في نفس المصطلح انه يتكلم عن المحبة فيقولها بمعنى صالح. او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ام عينك شريرة لاني انا صالح. ده في متى 20:15. هنا بيتكلم عن برضو المحبة. الاية الجميلة يوحنا 3:16، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. أفسس 2:4، الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. الحقيقة محبة الله هي جوهر شخصية الله. محبة الله غير مشروطة، مش منتظر مني أي شروط ولا أعمل أي حاجة ولا أقدم أي شيء، لكنه بيحبني لذاتي، مش مرتبط أنا مؤمن ولا بعيد، أنا ماشي خطوات حلو مع ربنا ولا ممشي نص ونص، ودايما بيحبني. حبة غير مشروطة، غير محدودة، حبة أبدية مستمرة ومكملة معايا في حياتي. محبته دايما لنفعي، لصالح حياتي، دايما بيفكر فيا لأحسن ما يمكن. اوعى تفتكر أنه الله بيفكر ليك بالشر، مستحيل. ده هو المحبة، دايما محبته صالحة لحياتك، بيختار لك أفضل اختيار. محبة مليانة عطاء، محبة مش بالكلام لكن بالفعل، بذل نفسه لأجلنا، ضحى بنفسه لأجلنا. محبته فيها تشارك، اتحاد بنا، اتحد بينا بالمحبة. اتفقنا أنه الآب والابن والروح القدس الثالوث يحب بعضهم بعض، وأدخل الإنسان داخل هذه العلاقة، بقى مركز الحب دوت، فبقى الإنسان مستمتع بالحب ده. الله محبة، الله محبة، بيحبك بدون شروط، وكل اللي هو منتظره مننا هو أننا نحبه بنفس الحب ده. عشان كده يقول لنا تحب الرب إلهك بكل قلبك، هو ده نوع الحب اللي هو عايزنا ليه. زي ما هو أحبنا محبة كاملة، عايزنا نحبه نفس الحب ده. أحبنا محبة غير مشروطة، عايزنا نحبه محبة غير مشروطة. اختار الحب من الله. افتح عينيك كل يوم على محبة الله لحياتك، خلي عينك شايفة محبته، شايفة الصليب قدام عينك اللي فيه بيعلن الحب الكامل. استقبل الحب ده لحياتك، حبه بنفس الحب ده، اكتسب نفس الصفة ديت وعيش بيها. ليه؟ تحب الرب إلهك بكل قلبك، لكن كمان وقريبك مثل نفسك. ربنا يباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

داود النبي بعد ما عمل وقع وقعة قوية جدا، وكانت عارفين زي ما يقول كده وصمة عار في تاريخه، عمل غلطة كبيرة قوي، والغلطة دي أثرت عليه وعلى عيلته. الجميل في داود إنه ما أنكرش الوقعة اللي هو وقعها، لكن الجميل في داود إنه راح واعترف للرب بخطيته، وكتب لنا مزمور من أروع المزامير اللي بنصليها. عارفين ليه؟ علشان في أوقات ببقى واقع في وقعة ومش عارف أجي أصلي وأقول إيه، مش عارف أروح له إزاي، مكسوف وما هو برضو ما يصحش اللي أنا عملته ده، واحد في مكانتي، واحد في سني، ما هو ما ينفعش، واحد نبي، واحد ملك، قائد عظيم، فبغلطتي أنا دي وبوقعتي دي داود عرف يقول الكلام اللي أنا ما بعرفش أقوله واللي مش عارف أقوله، فرح مصلي صلوة قوية جدا في مزمور 51 وهو بيقول الكلمات دي: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني. اسمع بقى الكلام الجميل ده اللي هصليه معاك وهصليه مع داود: لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. أنت كويس يا رب لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك، ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، استر وجهك عن خطايا وامحي كل أثامي. صلي معايا الصلوة اللي جاية دي: قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، رد لي بهجة خلاص. أنا مش عايز أقع في الحتة بتاعت السجن بتاع أنت وحش، أنت ما ينفعش، أنت ما تقدرش تروح له تاني، ما لكش وش تروح له. داود هنا بيصلي الصلوة دي وبيصليها معايا وبيصليها معاك ومعاكي: لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني. يلا صلي معايا الصلوة اللي جاية دي وإحنا بنقول له: بعترف قدامك يا يسوع المسيح إني ما استحقش دماء الذبيح، لكن أنا جاي بتوبة النهاردة يا رب، جاي بتوبة النهاردة يا رب. لو بتبتدي يومك معانا النهاردة صليها، ولو بتنهي يومك بالترنيمة دي اقعد قدام الرب وصلي معايا واعترف، بس اعتراف بثقة ويقين إنه هيقبلني وهيغفر لي خطيئتي وهيطهرني من كل إثم.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. هل حلمك أن تهاجر؟ من حقك أن تحلم. هناك أحلام في الليل تنساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. أحلام الابن الضال كانت تختلف عن أحلام أبيه. أحلام الابن الضال في الكرة البعيدة، أحلام أبيه أن يعود هذا البعيد إلى بيته. طبعا ده بيفكرني بالقصة بتاعت زمان بتاعت كتب القراءة البسيطة، بالست اللي كانت شايلة البيضة على رأسها وهي ماشية في السكة، ابتدت تحلم إنها هتبيع البيض وتشتري معيز، والمعيز تاخد منها لبن، واللبن تبيعه وتشتري بقر، والبقر يكتر، والبقر تبيعه وتشتري أرض وتبني بيت، والبيت تبيعه وتبني قصر. ففرحت ونطت، البيض وقع اتكسر. على أي حال من الأحوال، من حقك أن تحلم، فما هي أحلامك؟ هل من حقك أن تهاجر؟ جحزي كان عنده أحلام، عشان كده راح إلى نعمان السرياني وأخذ منه حلل وثياب وغيره وغيره وغيره. لكن كلمات أليشع النبي كانت له: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب؟ وبعدين أحلامه يعبر عنها أليشع ويقول: لأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري. ما هي أحلامك؟ من حقك أن تحلم. فهل أنت تفكر في الهجرة؟ في أيام حكم القضاة فكر ألي مالك وزوجته نعمي في الهجرة، ومعهما ابناهما محلون وكليون. كان الفساد والفوضى والجوع في بيت لحم. وهنا نرى وفاء وارتباط الأسرة في الظروف الصعبة، وربما الضيقات والمشكلات والأزمات والجوع ربما تجمع الأسرة وتوحد بينها، بينما الرخاء ربما يفرق بين الأحباء. على أي حال، الهجرة فكروا في مؤاب، ومؤاب كانت المكان الخطأ، لأن الرب يحذر شعبه من التعامل مع شعب مؤاب. فهل أنت تفكر في الهجرة في المكان الخطأ؟ على أي حال، هناك بعد أن هاجرت الأسرة ألي مالك ونعمي ومحلون وكليون، مات ألي مالك في أرض الهجرة. ما أكثر المفاجآت، مات الزوج. ثم تزوج محلون وكليون من امرأتين مؤابيتين، رعوث ونعمي، والزواج من مؤابيات ضد الشريعة التي حددها الناموس في سفر التثنية أصحاح 7. لذا هناك تزوج محلون وكليون من عرفة ورعوث. وتمضي السنين، وبعد 10 سنوات من الهجرة، ربما وقت كافي للاستقرار، حدث ما لم يتوقعه أحد. مات محلون وكليون، وأصبح المستقبل أسود في عيني نعمي. لا أحد يعرف المستقبل، لذا عليك أن تسأل نفسك دائما: من حقي أن أحلم، لكن هل أنا أعرف المستقبل؟ كيف يمكن أن أضمن المستقبل؟ أين الرجاء لي إذا كنت أفكر في الهجرة أو في إقامة مشروع أو في الارتباط؟ من حقك أن تحلم. آية بسمة الصباح وهمسة المساء. ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. كرر من فضلك الآية معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. أكرر الآية، ردد الآية من فضلك معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. فكر: ما هي أحلامي؟ وكيف أضمن هذه الأحلام في الرب؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من فضلك ابتسم مهما كانت الظروف، من فضلك اهدأ، سواء كنت صباحا أو مساء يريد الرب أن يتحدث إليك. في هذه الفرصة تسألت، هل من حقك أن تحلم؟ نعم. هل تفكر في الهجرة؟ ربما هذا من حقك. ووضعت أمامك نموذج ربما غير متكرر كثيرا، هو نموذج ألي مالك ونعمي ومحلون وكيليون، ومعهما عرفة ورعوس. وهناك في أرض الغربة مات ألي مالك ومات محلون ومات كيليون. والذي حدث بعد هذه المفاجآت المحزنة والمبكية أن الرب افتقد شعبه في أرض إسرائيل. هنا قررت نعمي العودة إلى أرضها، إلى بلدها. لذلك شجعت الأرملتين، شجعت عرفة ورعوث أن تعود كل واحدة إلى أهلها مرة أخرى. لكن رعوث التصقت بحماتها، عرفة عادت إلى أهلها، ورعوث رفعت شعارها: شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما ذهبت أذهب وحيثما مت أموت وهناك أندفن. وهناك عندما عادا إلى الوطن مرة أخرى، كان ترتيب الرب أن تلتقط رعوث في حقل بوعز. يقول الكتاب: اتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك حماها. لم يكن هو الولي الأقرب، لكن الولي الأقرب رفض، ولي الأمر المسؤول اللي هيصبح بمثابة الزوج والأب والصديق واللي هيشتري كل الشروة واللي هيكون مسؤول عن الحاضر والمستقبل، هنا تزوجها بوعز. ويخبرنا الكتاب المقدس أن رعوث التي تزوجها بوعز ولدت عبيد، وعبيد هو أبو يسة، وأبو يسة هو أبو داود، ومن نسل داود جاء الرب يسوع. كم أشكرك يا رب من كل القلب. نعم، من حقك أن تفكر وأن تحلم، لكن ضع أحلامك بين يدي الله. والآن إلى التطبيق والتحدي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هل هناك أمل انتهى في حياتك؟ هل هناك رجاء تصلي لأجله وهو شبه مستحيل؟ عندي بعض الأفكار التطبيقية السريعة: 1. عد من مؤاب. 2. ثق في وعود الرب. 3. انتظر الرب واصبر له. كان على نعمي أن تعود إلى أرضها، عد من مؤاب. كان رجاء نعمي أن تصير لرجل وتحبل وتلد ابنا ويكبر وتتزوجه رعوث أو عرفة، لكن الله له خطة عظيمة ورجاء لا يخيب. انتظر الرب، ثق في وعود الرب واصبر له. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. حدثني عن أحلامك. هناك أحلام في الليل ننساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. هناك أحلام في الليل نفزع منها، وأحلام في الصباح نسعى نحوها. أحلام الابن الضال قادته إلى الضلال، وأحلام أبيه أحيت فيه الآمال. حدثني عن أحلامك، عن أحلام ليلك، أقول لك ما هو شكل صباحك. فأحلام الكرازة والخدمة والنقاوة تخبرك عن عمق تكريسك ومحبتك لإلهك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء. فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا

قوة يا رب، مش بس للنهاردة، لكن اديهم قوة لكل العمر، اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب، لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك، هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. لا تنقل التخم القديمة ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي هو يقيم دعواهم عليك. وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلمات المعرفة. لا تمنع التأديب عن الولد، لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. تضربه أنت بعصا فتنقذ نفسه من الهاوية. يا ابني، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا، وتبتهج كليتاي إذا تكلمت شفتاك بالمستقيمات. لا يحسدن قلبك الخاطئين، بل كن في مخافة الرب اليوم كله، لأنه لا بد من ثواب ورجاؤك لا يخيب. اسمع أنت يا ابني وكن حكيما، وأرشد قلبك في الطريق. لا تكن بين شريب الخمر بين المتلفين أجسادهم، لأن السكير والمسرف يفتقران والنوم يكسو الخرق. اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت. اقتن الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا، ومن ولد حكيما يسر به. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التي ولدتك. يا ابني، أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، لأن الزانية هوة عميقة والأجنبية حفرة ضيقة. هي أيضا كلص تكمن وتزيد الغادرين بين الناس. لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار العينين، للذين يدمنون الخمر، الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظران الأجنبيات، وقلبك ينطق بأمور ملتوية، وتكون كمضطجع في قلب البحر أو كمضطجع على رأس سارية، يقول ضربوني ولم أتوجع، لقد لكؤوني ولم أعرف، متى أستيقظ؟ أعود أطلبها بعد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي في دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدراتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

مسكين الطفل العربي. أحدث الدراسات بتقول إن في اليوم بيستقبل 127 رسالة سلبية، زي أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت لسه صغير. حط كل الرسائل السلبية، عارف دي بتعمل في الطفل إيه؟ أو عملت فينا إيه؟ دي سبب ضعف الصورة الذاتية، السيلف إيمج اللي بكونها عن نفسي. وعارف ضعف الصورة الذاتية سبب إيه؟ دي من خلف كل أنواع الإدمانات. عشان كده أنا نفسي معايا دلوقتي تعمل أربع حاجات. رقم واحد، أنا عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب كل الكلمات أو الصفات السلبية اللي اتقالت لك وانت صغير ومأثرة فيك. اكتبها من فضلك في الورقة، وعايزك تقول دي مش أنا، وعايزك تقطعها تقول مش أنا. وعايزك رقم اتنين دلوقتي تقرر إنك مش هتقول كلمة سلبية عن نفسك. يعني أقول أصلا أنا ببفهمش، أصلا أنا خجول، أنا ضعيف، كل الكلمات السلبية. ومش هتقبل إن أي حد يقول عليك كلام سلبي. تلاتة، عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب الصفات الإيجابية الجميلة اللي فيك. وأؤكد ليك إن كل واحد فينا مليان صفات إيجابية. وأربعة وأخيرا، عايزك تقول لنفسك أنا صنعة إيد الله، الله أوجدني لغرض عظيم، الله وضع فيا كل قدرات وإمكانيات النجاح، وثق أنك سوف تنجح والرب معك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجداً وعزاً للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضاً إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجداً وعزاً للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة، يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجداً هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جدا، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف أن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمت قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها ما زال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جات العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا يا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

أهلا بيكم معانا في الحلقة بتاعت النهاردة عن العلاقات. العلاقات حاجة مهمة جدا في حياة كل إنسان، لأننا أنا كإنسان كائن علاقاتي، مخلوق على صورة الله. من البدء خالص كان الآب والابن والروح القدس عندهم علاقة مع بعض، من قبل الخليقة كانوا عندهم علاقة مع بعض، وأنا على صورته، وأنا برضو محتاجة العلاقات دي في حياتي. العلاقات بتشكلني جسدياً وبتشكلني كمان نفسياً، وبتشكل كتير قوي من صفاتي وشخصيتي. جسدياً علاقة بابا وماما ببعض الجسدية جابوني، ونفسياً وشخصيتي بتتكون من علاقتي بخلاني وخلاتي وأنا صغيرة، من علاقتي بجدتي، من علاقتي بالمدرسة لما قالت لي حاجة، أصحابي في الحضانة من وأنا صغيرة جداً، علاقتي ببابا وماما مسكوني إزاي وأنا بيبي، اهتموا قد إيه، كل دي حاجات بتشكلني. كمان علاقاتي لما بكبر شوية، اتجرحت من إيه، تعبت من إيه، كنت محتاجة إيه وما أخدتوش، كنت محتاجة إيه وأخدته بزيادة. فأنا بدون العلاقات لا إنسان، مفيش بني آدم من غير العلاقات. لكن العلاقات للأسف كتير قوي بتبقى فيها تعب وفيها مجهود لازم يتبذل، وفيها مخاطرة ساعات وفيها مغامرة ساعات، لكن إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها. أطول دراسة عملت في التاريخ كانت في جامعة هارفارد عن العلاقات، اتعملت سنة 1938 وقعدت 85 سنة، اتعملت تقريباً على أكتر من 720 شخص، وكانت على نمو وتطور البالغين. وكان السؤال اللي بيتسأل واللي نفسهم يردوا عليه هو إيه أكتر حاجة بتأثر على الشخص وبتخليه سعيد وصحي؟ إن هي ما طلعتش الإنجازات ولا الفلوس الكتير اللي عندنا، ولا أنا جمعت ممتلكات قد إيه، ولا الشهرة، ولا الجمال، ولا الاجتماعيات الحلوة التحفة اللي بتعزم فيها عزومات كتيرة وبتبسط وبخرج وبضحك. اكتشفوا إن العلاقات الصحية القريبة الحميمة ما بيني وما بين أفراد أسرتي هي اللي حقيقي بتخليني سعيدة، وهي اللي بتأثر على صحتي الجسدية والنفسية. يعني مش بس نفسياً هبقى مرتاحة، ده لقيوا إن كمان صحتي هتبقى أحسن، المناعة بتاعتي هتزيد، كمان العمر ممكن يزيد لما العلاقات تبقى كويسة وصحية. استشاري الطب النفسي المصري والكاتب الكبير والمفكر دكتور محمد طه قال إن العلاقات بيميزهم أربع نواحي مختلفة، مهم قوي نمتحنهم في علاقاتنا القريبة وعلاقاتنا مع أصدقائنا كمان. قال إن العلاقة يا إما بتكون علاقة صحية يا إما بتكون علاقة غير صحية. العلاقة الصحية اللي فيها تفاهم، فيها احترام ما بين الطرفين، فيها ود وفيها رحمة، والعلاقة الغير صحية اللي فيها أذى، اللي فيها سبب ألم نفسي، عدم احترام، استغلال، ابتزاز، دي العلاقة الغير صحية. وبعدين الناحية التانية اللي دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة بتاعتي، هل هي جزئية ولا كلية؟ يعني هل أنا مع صاحبتي دي بس لما بتبقى فرحانة وبتهزر، لكن لما بتبقى مكتئبة وزعلانة أنا مش دعوة بيها؟ هل أنا صاحبتي دي لو قوية وبتنفعني وعندها نفوذ أقرب منها، أول ما المركز بتاعها يقل وتبقى مش هتفيدني أبعد عنها؟ دي العلاقة الجزئية. الكلية هي العلاقة اللي فيها أنا مع الشخص في الفشل والنجاح، أنا مع الشخص في الفرح والحزن، لو هو ضعيف أو قوي أنا معاه، باخده كله على بعضه. تالت ناحية دكتور محمد طه قال عليها هي العلاقة الناضجة والعلاقة الغير ناضجة. العلاقة الناضجة اللي فيها بنساعد بعض إن إحنا نكبر، بنساعد بعض إن إحنا نتعلم، نطور من نفسنا، نتحسن. العلاقة الغير ناضجة اللي فيها أنا اعتمادية، فيها أنا مقدرش أبقى نفسي لوحدي، أنا ناقصة ومحتاجة حد أركن عليه، فيها تضحيات من ناحية واحدة، دي العلاقة الغير ناضجة. وآخر ناحية الرابعة اللي دكتور محمد طه اتكلم عليها هي علاقات آمنة أو علاقات غير آمنة. العلاقة الآمنة اللي فيها أنا مرتاحة، اللي فيها أنا مطمنة، اللي فيها أنا عارفة إن الطرف التاني عارف احتياجي إيه وراضية بالعلاقة ومرتاحة فيها. أما العلاقة الغير آمنة اللي فيها تهديد وفيها عدم أمان، دايماً حاسة بالرفض، ممكن يسيبني أي وقت، ممكن يمشي أي وقت، دي العلاقة الغير آمنة. إحنا محتاجين
نشتغل على علاقاتنا كلها وهنبذل مجهود زي ما سمعنا في أول الحلقة. هنفحص العلاقات اللي احنا عايشينها مع أصدقائنا ومع عائلاتنا ومع ولادنا والعلاقات اللي هي هتفضل طول العمر زي ولادنا أو أزواجنا. احنا هنشتغل على الحتت اللي نقدر نشتغل عليها ونزق فيها. لازم نفحص العلاقات لأن العلاقات بتشكلني، ومحتاجة أشوف أنهي علاقة بتؤثر عليا بطريقة حلوة وأنهي علاقة بتؤثر عليا وحش. والعلاقة دي لو مع زوجي أو مع ولادي أو مع المقربين ليا لازم أشتغل عليها على قد ما أقدر، علشان ده هيفيدني في أن أنا أبقى سعيدة، وكمان هيفيد اللي حواليا في أن احنا نعيش حياة صحية.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحني يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بكم في برنامج بدايات، والبرنامج ده بنناقش فيه قضايا هامة بالنسبة لتكوين الكون. والسؤال اللي هنطرحه النهاردة: هل هناك تعارض بين الكتاب المقدس ونظريات العلم الحديث؟ الحقيقة عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفهم إيه هو العلم. وفي نوعين من العلم مهمين جدا: العلم التشغيلي أو العلم التجريبي اللي بنعمله في المعامل وتحت نفس الظروف بنجد نفس النتائج، ده ما فيش أي خلاف عليه. فالإنسان الملحد اللي مش بيؤمن من الله وبيعمل التجربة تحت نفس الظروف بيجد نفس النتائج زي الإنسان المؤمن بالظبط. لكن هناك نوع تاني من العلم اسمه علم الأصول أو العلم التاريخي، الأحداث اللي حدثت في الماضي وما نقدرش نكررها في الوقت الحاضر في المعامل. فالأحداث دي مثلا زي الخليقة، الخليقة حسب الكتاب المقدس هو عمل معجزي صنعه الله وصنعه مرة واحدة بس ومش بيكرره. نظريات النشوء والارتقاء والبيج بانج أو الانفجار العظيم بتحط افتراضات كتيرة عن حاجات حصلت في الماضي، ما عندهمش تسجيل واقعي للي حصل، لكن هما بيحطوا استنتاجات للماضي. ففي نوعين من العلم زي ما قلنا، النوع الأولاني اسمه العلم التشغيلي في مقابل علم الأصول أو علم التاريخي. تعالوا أديكم تعريف العلم التشغيلي أو العلم التجريبي. هو أسلوب علمي بيستخدم تجارب بيمكن ملاحظتها وقابلة للتكرار. فلو عملت التجربة دي في أي بقعة من بقاع العالم

تحت نفس الظروف تجد نفس النتائج. الفكرة في العلم التشغيلي إنه في أنماط متكررة، حاجة مرتبطة بقانون بيتكرر، ودي بنعملها في العالم المادي الحاضر. ما أقدرش أعمل علم تشغيلي لحاجة حصلت في الماضي. فالعلم التشغيلي زي ما قلت مفيش أي خلاف بينه وبين كلمة الله الصادقة. والعلم التشغيلي ده هو اللي بيدينا التكنولوجي اللي احنا بنتمتع بيه، زي الطيارة والصاروخ والمضاد الحيوي والدي ان اي. كل الحاجات دي اكتشافات للعلم، ونحن نحترم ذلك جدا، ونقدر العلماء اللي الله أعطاهم ذكاء وقدرة على إنهم يصلوا إلى هذه النتائج اللي بنتمتع بيها. لكن عايز أقول حاجة، لازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم وإيمانه الشخصي. فممكن عالم يخترع اختراع عظيم وبعدين يقول أنا مش بؤمن بالله. هو الاختراع العظيم إحنا كلنا متفقين عليه، لكن لما يقول أنا مش مؤمن بالله ده بيتكلم عن إيمانه الشخصي أو عدم إيمانه بمعنى أصح. فلازم نفرق بين التجربة اللي بيعملها العالم واللي كلنا بنوافق عليها وبين إيمانه أو عدم إيمانه، لأن دي حاجة منفصلة تماماً عن العلم التجريبي أو العلم التشغيلي. في علم تاني هو علم الأصول أو العلم التاريخي. والعلم التاريخي ده كأنك بتحاول تشوف مثلاً موقع حصلت فيه جريمة، وتحاول تشوف من مكونات المنطقة اللي انت بتدرسها تعمل تركيبة لإيه اللي حصل في الماضي، ومنها تحاول تعرف مين كان المجرم اللي عمل هذه الجريمة. مرات كتيرة بعد ما التحقيقات تتم نوصل لشخص ويقولوا إن هو ده القاتل أو إن هو الشخص المجرم اللي سرق أو أي حاجة من هذا النوع، لكن اللي بيحصل إنه بعد كذا سنة بيتم اكتشاف جديد ويعملوا اختبارات دي إن إيه وحاجات زي كده، ويقولوا لا ده ما كانش هو القاتل، ويبتدوا يبحثوا مرة تانية. فاللي عايز أقوله في العلم الأصولي أو العلم التاريخي ده بيشرح لنا أحداث حصلت في الماضي، والأحداث اللي حصلت في الماضي دي ما أقدرش أكررها في الحاضر، فلازم أحط افتراضات. فإحنا عندنا افتراضات كتابية للخليقة، وعندنا افتراضات إنسانية بيضعها البشر في نظرية النشوء والارتقاء، وده اللي هنناقشه في الحلقات القادمة من بدايات، علشان نقدر نعرف أنه بداية أكثر منطقية وأنهي بداية هي البداية الصح اللي لازم أبني عليها تفكيري.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

احنا بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فاحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، وقول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق، تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايبه له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. نستكمل النهاردة معرفتنا عن طبيعة الله الثالوث. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن وحدانية الله الجامعة. النهاردة عايز أشارك معاكم عن الأقانيم الثلاثة لاهوت كل حد منه. الآب احنا طول الوقت فاهمين وعارفين إنه هو الله، مش متلخبطين فيها، لكن خليني أركز شوية على لاهوت الابن، الكلمة المتجسد. الكتاب المقدس أعطى للابن ألقاب الله، فيقول لنا مثلا في أشعياء 48:16: تقدموا إلي، اسمعوا هذا، لم أتكلم من البدء في الخفاء، منذ وجود أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحه. أنا الأزلي منذ وجود أنا هناك. رب يسوع وقف قدام الجموع قال لهم كيف داود يدعو بالروح ربا قائلا قال الرب لربي. يوحنا 1:1 يقول كمان في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وخد بالك هنا هو بيقول كان الكلمة وليس كانت الكلمة، فهنا بيتكلم عن شخص الله الكلمة، وكان الكلمة الله. وهنا ما قالش كانت الكلمة، لكن بيقول كان الكلمة بالمذكر، إنه هنا بيتكلم عن الله، عن الله الابن. كان الكلمة هو مين؟ هو الله. أجاب توما في يوحنا 20: ربي وإلهي. الرسول بولس في رومية 9 يقول الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. عبرانيين 1:8 واحدة من أقوى الآيات اللي بتتكلم عن لاهوت الابن. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. الآية دي اتقالت عن الله في العهد القديم. هنا كاتب رسالة العبرانيين يقول هي نفسها عن الابن، كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. الكتاب المقدس أعطى للابن صفات الله، إنه أزلي أبدي، إنه لا يتغير منذ الأزل إلى الأبد، لكن كمان هو كلي الحضور، هو موجود في كل مكان، فأكتر من موقف على الأرض. رب يسوع كان في مكان ويدي أوردر، يدي أمر بالشفاء في مكان تاني، فيبقى موجود. هو كلي الحضور، هو يعلم كل شيء. نسنائيل لما يجي يتكلم مع الرب يسوع يقول له نسنائيل أنا رأيتك وإنت تحت التينة، أنا أعلم كل شيء، أنا عارف كل حاجة، أنا لا يخفى عني شيء، أنا كلي القدرة، أنا القادر على كل شيء، اللي في إيدي كل السلطان. الكتاب المقدس أعطى للابن أن يعمل كمان أعمال الله، الخلق وإعطاء الحياة، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده في يوحنا 1:3 يحيي من يشاء، يوحنا 5:21. كمان هو الديان العادل. الآب أعطى الدينونة للابن، لأن الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للابن في يوحنا 5:22. كلنا هنقف ندان وأيضا نكافئ أمام مين؟ أمام الابن يسوع المسيح، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكانه بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. كمان هو الوحيد اللي يستحق السجود، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب في يوحنا 5:23. أيها الرب يسوع اكبر روحي، ثم جسى على ركبتيه. جسى لمين؟ جسى للرب يسوع. ده بيتكلم عن استفانوس في سفر الأعمال أصحاح 7. في عبرانيين 1:6 أيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. الابن أخذ ألقاب الله، أعمال الله، صفات الله، وبالتالي هو الله. ليس أن الله منح صفاته لشخص تاني، لكن ليؤكد لنا أن الابن هو الله بنفس الألقاب، نفس الصفات، نفس الأعمال. نلتقي الحلقة القادمة وإحنا بنتكلم عن لاهوت الروح القدس، الأقنوم الثالث، شخص الله الروح القدس. الرب معاك ويباركك.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، اشكرك لانك امين من الازل والى الابد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه.

قلوبنا هتغني وتفرح بيك لحد ما تيجي يسوع. مش هنسمح للعالم ياخدنا منك، مش هنسمح للمشغوليات تاخدنا عنك، ولا الخدمة انها تاخدنا منك وتعطلنا عن الوقت الهادي معاك. هنفضل يا رب نغني بشوق وحنين لغاية لما يجي اليوم اللي نشوفك فيه وسطينا.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. هل حلمك أن تهاجر؟ من حقك أن تحلم. هناك أحلام في الليل تنساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. أحلام الابن الضال كانت تختلف عن أحلام أبيه. أحلام الابن الضال في الكرة البعيدة، أحلام أبيه أن يعود هذا البعيد إلى بيته. طبعا ده بيفكرني بالقصة بتاعت زمان بتاعت كتب القراءة البسيطة، بالست اللي كانت شايلة البيضة على رأسها وهي ماشية في السكة، ابتدت تحلم إنها هتبيع البيض وتشتري معيز، والمعيز تاخد منها لبن، واللبن تبيعه وتشتري بقر، والبقر يكتر، والبقر تبيعه وتشتري أرض وتبني بيت، والبيت تبيعه وتبني قصر. ففرحت ونطت، البيض وقع اتكسر. على أي حال من الأحوال، من حقك أن تحلم. فما هي أحلامك؟ هل من حقك أن تهاجر؟ جحزي كان عنده أحلام، عشان كده راح إلى نعمان السرياني وأخذ منه حلل وثياب وغيره وغيره وغيره. لكن كلمات أليشع النبي كانت له: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب؟ وبعدين أحلامه يعبر عنها أليشع ويقول: لأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري. ما هي أحلامك؟ من حقك أن تحلم. فهل أنت تفكر في الهجرة؟ في أيام حكم القضاة فكر آلي مالك وزوجته نعمي في الهجرة، ومعهما ابناهما محلون وكليون. كان الفساد والفوضى والجوع في بيت لحم. وهنا نرى وفاء وارتباط الأسرة في الظروف الصعبة، وربما الضيقات والمشكلات والأزمات والجوع ربما تجمع الأسرة وتوحد بينها، بينما الرخاء ربما يفرق بين الأحباء. على أي حال، الهجرة فكروا في مؤاب، ومؤاب كانت المكان الخطأ، لأن الرب يحذر شعبه من التعامل مع شعب مؤاب. فهل أنت تفكر في الهجرة في المكان الخطأ؟ على أي حال، هناك بعد أن هاجرت الأسرة ألي مالك ونعمي ومحلون وكليون، مات ألي مالك في أرض الهجرة. ما أكثر المفاجآت، مات الزوج. ثم تزوج محلون وكليون من امرأتين مؤابيتين، رعوث ونعمي، والزواج من مؤابيات ضد الشريعة التي حددها الناموس في سفر التثنية أصحاح 7. لذا هناك تزوج محلون وكليون من عرفة ورعوث. وتمضي السنين، وبعد 10 سنوات من الهجرة، ربما وقت كافي للاستقرار، حدث ما لم يتوقعه أحد. مات محلون وكليون، وأصبح المستقبل أسود في عيني نعمي. لا أحد يعرف المستقبل، لذا عليك أن تسأل نفسك دائما: من حقي أن أحلم، لكن هل أنا أعرف المستقبل؟ كيف يمكن أن أضمن المستقبل؟ أين الرجاء لي إذا كنت أفكر في الهجرة أو في إقامة مشروع أو في الارتباط؟ من حقك أن تحلم. آية بسمة الصباح وهمسة المساء. ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. كرر من فضلك الآية معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. أكرر الآية، ردد الآية من فضلك معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. فكر: ما هي أحلامي؟ وكيف أضمن هذه الأحلام في الرب؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من فضلك ابتسم مهما كانت الظروف، من فضلك اهدأ سواء كنت صباحا أو مساء، يريد الرب أن يتحدث إليك. في هذه الفرصة تسألت، هل من حقك أن تحلم؟ نعم. هل تفكر في الهجرة؟ ربما هذا من حقك. ووضعت أمامك نموذج ربما غير متكرر كثيرا، هو نموذج ألي مالك ونعمي ومحلون وكيليون ومعهما عرفة ورعوس. وهناك في أرض الغربة مات ألي مالك ومات محلون ومات كيليون. والذي حدث بعد هذه المفاجآت المحزنة والمبكية أن الرب افتقد شعبه في أرض إسرائيل. هنا قررت نعمي العودة إلى أرضها، إلى بلدها. لذلك شجعت الأرملتين، شجعت عرفة ورعوث أن تعود كل واحدة إلى أهلها مرة أخرى. لكن رعوث التصقت بحماتها، عرفة عادت إلى أهلها، ورعوث رفعت شعارها شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما ذهبت أذهب وحيثما مت أموت وهناك أندفن. وهناك عندما عادا إلى الوطن مرة أخرى، كان ترتيب الرب أن تلتقط رعوث في حقل بوعز. يقول كتاب اتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك حماها. لم يكن هو الولي الأقرب، لكن الولي الأقرب رفض، ولي الأمر المسؤول اللي هيصبح بمثابة الزوج والأب والصديق واللي هيشتري كل الشروة واللي هيكون مسؤول عن الحاضر والمستقبل، هنا تزوجها بوعز. ويخبرنا الكتاب المقدس أن رعوث التي تزوجها بوعز ولدت عبيد، وعبيد هو أبو يسى، وأبو يسى هو أبو داود، ومن نسل داود جاء الرب يسوع. كم أشكرك يا رب من كل القلب. نعم، من حقك أن تفكر وأن تحلم، لكن ضع أحلامك بين يدي الله. والآن إلى التطبيق والتحدي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هل هناك أمل انتهى في حياتك؟ هل هناك رجاء تصلي لأجله وهو شبه مستحيل؟ عندي بعض الأفكار التطبيقية السريعة. 1. عد من مؤاب. 2. ثق في وعود الرب. 3. انتظر الرب واصبر له. كان على نعمي أن تعود إلى أرضها، عد من مؤاب. كان رجاء نعمي أن تصير لرجل وتحبل وتلد ابنا ويكبر وتتزوجه رعوث أو عرفة، لكن الله له خطة عظيمة ورجاء لا يخيب. انتظر الرب، ثق في وعود الرب واصبر له. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. حدثني عن أحلامك. هناك أحلام في الليل ننساها وأحلام في الصباح نعيش عليها. هناك أحلام في الليل نفزع منها وأحلام في الصباح نسعى نحوها. أحلام الابن الضال قادته إلى الضلال، وأحلام أبيه أحيت فيه الآمال. حدثني عن أحلامك، عن أحلام ليلك، أقول لك ما هو شكل صباحك. فأحلام الكرازة والخدمة والنقاوة تخبرك عن عمق تكريسك ومحبتك لإلهك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء. فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: يا ابني، إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز، فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم، يذخر معونة للمستقيمين، هو مجن للسالكين بالكمال، لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل والحق والاستقامة كل سبيل صالح. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب، التاركين سبل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة، الفرحين بفعل السوء المبتهجين بأكاذيب الشر، الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون في سبلهم، لإنقاذك من المرأة الأجنبية من الغريبة المتملقة بكلامها، التاركة أليف صباها والناسية عهد إلهها، لأن بيتها يسوخ إلى الموت وسبلها إلى الأخيلة. كل من دخل إليها لا يؤوب ولا يبلغون سبل الحياة، حتى تسلك في طريق الصالحين وتحفظ سبل الصديقين، لأن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها، أما الأشرار فينقرضون من الأرض والغادرون يستأصلون منها.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقولي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفة كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها، أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق، ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

ولس جونسون، شاب متحمس نشيط طموح، كان شغال في ورشة أخشاب ووصل لمكانة كويسة في الشغل. لكن لما وصل لسن الأربعين، بناء على وشاية من زميل شرير ليه، جاله مدير الشركة في يوم من الأيام وقال له ده آخر يوم ليك معانا في الشغل. وخرج ولس جونسون من الشغل والدنيا سودة قدامه، بل مش شايف قدامه، ويقول لنفسه أروح أقول لمراتي إيه؟ أقول لولادي إيه؟ نعيش إزاي؟ لكن بعد ما روح وكان بيصرخ قدام ربنا، اهتدى الفكرة. قال لمراته أنا هرهن البيت، أنا هاخد قرض من البنك، إحنا هنبيع الذهب بتاعك، وأنا هبدأ في البناء. وفعلا بدأ وبنى أول بيت صغير وربح منه كويس، وعمل المشروع التاني والتالت والرابع، سنوات قليلة وبقي مليونير. عارف مين ولس جونسون؟ هو صاحب سلسلة فنادق هوليدي إن. هل تعلم إن قرب نهاية حياته كتب في مذكراته الشخصية: لو أعرف بيت المدير اللي فصلني من الشغل هروح أشكره شكر خاص جدا. وقال كده: يوم ما اتفصلت من الشغل ما كنتش فاهم ليه الله سمح بكده، لكن دلوقت فهمت إن الله كان بيقفل في وش باب عشان يفتح قدامي طريق ليا ولعيلتي. عايز أقولك إن الله في رحمته أغلق قدامك باب، صدقني هيفتح قدامك ألف باب. عايزك تصدق، ومن فضلك لو أنت في أزمة الوقت، في ضيق الوقت، لا تحكم على الأحداث فرادة، انتظر. عارف لما تحكم على الأحداث فرادة زي اللي بيحكم على مسلسل من حلقتين سمعهم، انتظر وسوف ترى أن كل الأشياء تعمل معا للخير للناس اللي بتحب الله. كل اللي أرجوه ليك إنك تعبر الأزمة اللي انت فيها بيقين الانتصار، وتقول لنفسك الله معايا وسأنتصر، سيفتح لي باب، سيمسك بيدي، سينجح طريقي، ومن قلبي أتمنى لك النجاح.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم، وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة، يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جدا، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف أن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمت قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها مازال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جات العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر
إن إحنا نظهر مجدك، نعكس صفاتك، ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا يا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في روميا 8 الرسول بولس بيقول هاي الكلمات: نحن نعلم أن جميع الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. للذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمين دل علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل قام، بل بالحالي جالس عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. أمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة بنتكلم فيها على نمو الطفل. مدارس نفسية أو مدارس كتير عن علم النفس اتكلمت على نمو الطفل، بس في حاجة مهمة محتاجين نعرفها قبل ما نبتدي نفهم المدارس دي بتقول إيه طبقا لنمو الطفل. الحاجة المهمة إن النمو ده ليه أبعاد كتير، في بعد جسدي، بعد روحي، بعد معرفي، بعد نفسي واجتماعي. البعد الجسدي زي ما إحنا بنشوف الولاد بتطول، اللي بوزنه بيختلف، تفاعلاتهم اللي بنسميها أوقات الرياكشنز بتاعتهم، ملامح وشهم، طريقة ما بيتحركوا، كل ده البعد الجسدي، وده طبعاً بيتطور في المراحل المختلفة من العمر. نيجي للبعد الروحي، القدرة على تكوين وتشكيل مفاهيم معينة بتتطور مع تطور السن طبعاً، وده بتخلينا نبتدي نفهم إحنا إزاي بنشوف نفسنا، إزاي بنشوف الحياة، وإزاي بنفهم ربنا أكتر. البعد المعرفي بيحصل تطور كبير قوي في الفكر وكيفية التعامل مع المشاكل وإزاي بنحلها. لكن البعد النفسي والاجتماعي هو تطور في المشاعر، تطور في الوعي الاجتماعي، وده اللي أوقات بنستخدم بنقول فيه الذكاء الاجتماعي. كل دي أبعاد مختلفة لنمو الطفل. النمو بيتأثر بعدد من العوامل، زي الجيل اللي بينتمي ليه الطفل اللي اتولد في الوقت ده. في ولاد اللي عندهم من 6 لـ24 بينتموا لحاجة بنسميها جن زي، جيل معين. الجيل ده ليه خصائص فريدة، زي إن هو بيحب يعتمد على نفسه أكتر. بنلاقيهم معظم الجيل دوت من أول لما ابتدى يوعى ويبقى طفل كده ابتدى يمسك تليفون، بقت هي أهم وسيلة للتواصل. عايزين يكونوا مشهورين، بعض منهم طبعاً، كل دوت بسبب السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي الجيل ده بيتعرض له عن أجيال تانية كتير. عامل تاني من ضمن العوامل هو مؤثرات الحياة. هل الطفل ده اتولد في بيت في أب وأم؟ هل اتولد في بيت في أم لوحدها؟ ده برضو بيأثر على نمو الطفل ده. هل الطفل ده بينتمي لإيه طبقة اجتماعية؟ هل الأهل متعلمين؟ هل الأهل مش متعلمين؟ ده برضو بيأثر. وفي طبعاً التأثير الثقافي، هل أنا عايش في العاصمة؟ هل أنا عايش في القرية؟ كل ده ما فيهوش حاجة صح وحاجة غلط، لكن مهم قوي إن إحنا ندرك إن العوامل دي بتأثر على نمو الطفل. خلينا في الحلقات التانية نكون بنفهم أكتر على نمو الطفل والمراحل المختلفة اللي بيعدي بيها.

بيكم مع برنامج بدايات، وفي البرنامج ده هنناقش قضايا هامة جداً بتشغل تفكيرنا وبتمثل تحدي بيقدمه لنا أصدقائنا وزملائنا. التحدي ده بيكون عن أصل الكون. هل الكون نشأ نتيجة الانفجار العظيم من حاجة اسمها السينجولاريتي، نقطة صغيرة فيها المادة والطاقة وانفجرت وكونت هذا الكون كله، ولا الكون اتكون بكلمة الله وبقدرة الله كما نقرأ في سفر التكوين من الكتاب المقدس؟ هل الحياة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية ووصلتنا لأول نوع من البروتين، وده ابتدى يتكاثر ويكون الحياة حسب نظرية النشوء والارتقاء؟ هل الكربون والنيتروجين والأكسجين بالصدفة البحتة ابتدوا يخبطوا في بعض بالصدفة ويكونوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض الأمينية، والأحماض الأمينية دي ابتدت تترص رصة مظبوطة جنب بعضها علشان تكون البروتينات، والبروتينات بعد كده تعمل وظائف في الخلية، والخلية الأحادية ابتدت تتكاثر وتضاف إليها معلومات طول الوقت عشان تكون أعضاء مختلفة في الكائنات اللي بتتكون واحد ورا التاني حسب نظرية داروين للنشوء والارتقاء. هل ده اللي حصل فعلا؟ ولا في بداية تانية؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو بدء الزمن. الله هو مصدر القوة والطاقة والذكاء. السماوات والأرض هي المادة. ففي الأصحاح الأول، في العدد الأول من سفر التكوين، بنشوف الزمن والطاقة، وبنشوف معاها كمان المادة. ده أعتقد إنها بداية أكثر منطقية من إن إحنا نبتدي في البداية لم يكن هناك شيء، ولا شيء انفجر وكون كل شيء. الجملة دي مشهورة قوي بالإنجليزي: In the beginning there was nothing and nothing had exploded. طبعا ده منطق يحتاج لمراجعة شديدة جدا، وفي برنامج بدايات هنناقش كل هذه القضايا بموضوعية شديدة جدا، وهنناقش كل الأفكار الموجودة والمطروحة، لأن في آية جميلة جدا في رسالة تسالونيكي بيقولها الرسول بولس، بيقول فيها: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فاحنا هندرس نظرية البيج بانج، وهندرس نظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين، وهندرس كل النظريات المطروحة، وهنحللها بطريقة علمية وبطريقة منطقية، وهنقارنها بكلمة الله الصادقة، وهنشوف قد إيه كلمة الله بتقودنا إلى مفهوم يتناسب مع العلم التشغيلي زي ما هندرس في الحلقات القادمة. أنا بدعوك إنك تشاركنا في هذه البرامج علشان نناقش قضايا في منتهى الأهمية اللي بتلمس حياتنا كل يوم.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن صفة من صفات الله بنتصارع مع الله فيها، وللأمانة في أوقات كتير بنبقى رافضينها ومش بنقتنع بيها وبنعتبر أنفسنا بنفهم أكتر من الله. هتكلم عن صفة الحكمة. الحكمة هي الاستخدام الأفضل للقدرات، المحب للقدرات. محب التعبير ده حد من رجال الله قاله. فالله يعرف الخير للإنسان ويريده له ويقدر أن يصنعه له. دايما الله بيفكر فينا ولينا للأحسن، مش بس بيفكر لكنه بياخد قرار أنه يعمله لنا، وبيعمله على مقاسنا مظبوط، مش بيعمل لنا حاجة أوسع مننا أو أضيق مننا، لكنه بيعمل المناسب جدا لينا. مزمور 104 آية 24: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. أنت عامل كل حاجة مظبوطة تماما لينا، لأن الرب يعطي حكمة من فمه المعرفة والفهم. أمثال 2:6، رمي 11:33: يا لعمق غنى الله وحكمته، يا على جمال الرب، وهو حكيم في كل حاجة بيعملها، حكيم في كل تعاملاته معانا، حكيم في كل تدخلاته، بيعرف يتدخل في الوقت المظبوط في المكان المظبوط. لما راح لمرسى ومريم، مرسى تقول له انت تأخرت، انت لو كنت هنا لم يمت اخي. يقول لها احنا جاي مظبوط، انا عارف وقتي كويس، اخوك هيقوم من الموت، وبالفعل يقومه ويتمجد بصورة اعظم، توقيتاته مظبوطة. الله اعلن حكمته في الخلق، يقول كده: الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. أمثال 3:19. لكن كمان نشوف الحكمة في الفداء: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. عملها إزاي في الفداء؟ إنه أتم الفداء بالكامل، انتصر على إبليس، انتصر على الخطية، حرر الإنسان، أوجد ليه حياة أبدية. هو تم مع عدله ورحمته، فأصبح أنه إبليس مش قادر يقول الله أنت ظالم ولا عادل بزيادة، أو عمل صورة متكاملة بحكمة إلهية، أتم الفداء علشان يكون لنا حياة أبدية. 3، الحكمة في تكوينه للكنيسة، جسده اللي كونه من المؤمنين. يقول إن حط فيهم مواهب وإمكانيات عظيمة، عاملين زي البازل، صورة كبيرة، بنكمل بعضنا البعض بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. أفسس 3:10، بواسطة الكنيسة، عمل إبداع في الكنيسة. إحنا مش شبه بعض، ده مش معناه إن إحنا نبقى ضد بعض، إحنا بنكمل بعض. أبدع الله في الكنيسة بحكمته علشان يتمموا الإرسالية بالكامل. استمتع بحكمة الله في خلاصه، استمتع بحكمة الله في الخليقة، استمتع بحكمة الله في المواهب اللي منحك إياها علشان تكون بتتمم دورك وخدمتك. الله حكيم، توقيتاته مظبوطة. اوعى تقول له انت تأخرت، مشجعكش تقول له كده، لكن قول له علمني استمتع بحكمتك واختبر حكمتك في حياتي. ربنا بيحبك، حكيم جدا في كل قرارات بيعملها في حياتك. اشكركم، تقابل في حلقة جديدة من برنامجنا رحلة معرفة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بقيت أغنيتي، بقيت نوري. قالها يوحنا: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كون به العالم ولم يعرفه العالم. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. افتح عيني وعين كل واحد تاني، انه طول ما انا بعيد عن صليبك، حتى لو بزوره كفكرة في مواسم، طول ما انا ناسي قيامتك انا في قلب الظلمة. لكن فدائك كان بكلمة إنك تطلقني من الحفرة. الحفرة ضلمة يا رب، الحفرة موت. لذلك يقول لك معلمنا داود في المزمور: يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني. أصل ظلمة البعاد عنك ووحاشة تركك والوقعة في ورطة الخطية دي مش بس زنقة ولا ضيقة، لكن دي موت. أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الكب. لذلك رنموا للرب يا أتقياءه زي ما بيقول مزمور 30، واحمدوا ذكرى قدسه، لأن الوقت الوحش اللي هو كان فيه بعيد عنه

إني كان لحظة، لكن في رضاه حياة بأكملها. رنموا للرب يا أتقياءه وقولوا، نقول إيه؟ قولوا حكاية الراجل اللي طلع من الحفرة ده يغني بين الناس. هللويا. يغني بين الناس ويقول قد أخطأت، أنا الغلط ركبني من هامة الرأس إلى بطن القدم، زي ما بيقول معلمنا إشعياء، ليس شفاء، جرح أحباط، ضربة طرية لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. كل الرأس سقيم، كل الجسد مريض. هو ده حال اللي مش لازق فيك واللي مش عايش بسبب صليبك وقيامتك. قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه. هللويا. أصل فدى نفسي. فدى نفسي. من العبور إلى الحفرة وداني عبور تاني اسمه العبور إلى المجد. هللويا. فترى حياتي النور.

لسنا بعد غربا ونزلا، لكن قد هتفت من السماء عني وأنا في يسوع. أنت ابني الحبيب، بك سررت. إذ قد جاء واتحد ببشريتي ونزل بي إلى ماء الأردن وأخذني في قلبه، فصرت به مسرة الآب وبيت الروح القدس بسببك يا يسوع. ما بخلتش علي من شيء من الذي لك، بل كما قال أثناسيوس، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. وتكمل التسبحة وتقول: نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هللويا. كتب الترنيمة بيأكد كأن الواحد لما يسمع الكلام ده مش هيصدق نفسه يا رب، فهيبص على نفسه كده يقول لك أنا. فخليت اللي كتب الترنيمة يقول: أيوه أنت، أيوه أنت اللي أنا جيت عشانه. والآب يبص يقول: أيوه أنت اللي بقيت ابني، ليه تنسى إنك أنت ابني أنا؟

ايه يستاهل نبارك اسمك اي نزيدك في حياتنا بسببه الا صليبك؟ وايه يستاهل نسجد قدامك والحياة كلها تبقى سجدة ليك بسببه الا قيامتك؟ نسجد لآلامك أيها المسيح، نفرح بقيامتك أيها المسيح، لأنك أنت الذي أتيت وخلصتنا. أنت الذي طوعا صرت إلى الصليب، أنت الذي حبا دخلت إلى القبر محمولا مماتا بموتي لكيما تخرجني من قبري حي فيك فأحيا إلى الأبد. أقول مجدا لك يا حي مقام

دي صلاتي يا رب، خلي كل يوم في شيء جوانا بيزيد يندح عليك، مساحة جوانا تزيد ليك، ومساحة فينا تقل منا، انت تزيد فنصرة صليبك فينا تزيد، واحنا نقل فهزيمتنا وخيبتنا تقل، انت تزيد ففرحة قيامتك فينا تزيد، واحنا نقل فحزننا واكتئابنا وتعبنا فينا يقل. خلينا كل يوم ندور على حياتنا فيك، وننسى حياتنا في زواتنا، وندور على هويتنا فيك يا مصلوب مقام، وننسى هويتنا في زواتنا، ويبقى لسان حالنا فدى نفسي فما بقيت شنى لنفسي، فما أحياه الآن إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك صلبت وقمت وخلصتنا. كرامة ومجد الآن وكل أوان، آمين.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. هل حلمك أن تهاجر؟ من حقك أن تحلم. هناك أحلام في الليل تنساها، وأحلام في الصباح نعيش عليها. أحلام الابن الضال كانت تختلف عن أحلام أبيه. أحلام الابن الضال في الكرة البعيدة، أحلام أبيه أن يعود هذا البعيد إلى بيته. طبعا ده بيفكرني بالقصة بتاعت زمان بتاعت كتب القراءة البسيطة، بالست اللي كانت شايلة البيضة على رأسها وهي ماشية في السكة، ابتدت تحلم إنها هتبيع البيض وتشتري معيز، والمعيز تاخد منها لبن، واللبن تبيعه وتشتري بقر، والبقر يكتر، والبقر تبيعه وتشتري أرض وتبني بيت، والبيت تبيعه وتبني قصر. ففرحت ونطت، البيض وقع اتكسر. على أي حال من الأحوال، من حقك أن تحلم. فما هي أحلامك؟ هل من حقك أن تهاجر؟ جحزي كان عنده أحلام، عشان كده راح إلى نعمان السرياني وأخذ منه حلل وثياب وغيره وغيره وغيره. لكن كلمات أليشع النبي كانت له: أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب؟ وبعدين أحلامه يعبر عنها أليشع ويقول: لأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري. ما هي أحلامك؟ من حقك أن تحلم. فهل أنت تفكر في الهجرة؟ في أيام حكم القضاة فكر ألي مالك وزوجته نعمي في الهجرة، ومعهما ابناهما محلون وكليون. كان الفساد والفوضى والجوع في بيت لحم، وهنا نرى وفاء وارتباط الأسرة في الظروف الصعبة، وربما الضيقات والمشكلات والأزمات والجوع ربما تجمع الأسرة وتوحد بينها، بينما الرخاء ربما يفرق بين الأحباء. على أي حال، الهجرة فكروا في مؤاب، ومؤاب كانت المكان الخطأ، لأن الرب يحذر شعبه من التعامل مع شعب مؤاب. فهل أنت تفكر في الهجرة في المكان الخطأ؟ على أي حال، هناك بعد أن هاجرت الأسرة ألي مالك ونعمي ومحلون وكليون، مات ألي مالك في أرض الهجرة. ما أكثر المفاجآت، مات الزوج. ثم تزوج محلون وكليون من امرأتين مؤابيتين، رعوث ونعمي، والزواج من مؤابيات ضد الشريعة التي حددها الناموس في سفر التثنية أصحاح 7. لذا هناك تزوج محلون وكليون من عرفة ورعوث. وتمضي السنين، وبعد 10 سنوات من الهجرة، ربما وقت كافي للاستقرار، حدث ما لم يتوقعه أحد. مات محلون وكليون، وأصبح المستقبل أسود في عيني نعمي. لا أحد يعرف المستقبل، لذا عليك أن تسأل نفسك دائما: من حقي أن أحلم، لكن هل أنا أعرف المستقبل؟ كيف يمكن أن أضمن المستقبل؟ أين الرجاء لي إذا كنت أفكر في الهجرة أو في إقامة مشروع أو في الارتباط؟ من حقك أن تحلم. آية بسمة الصباح وهمسة المساء. ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. كرر من فضلك الآية معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. أكرر الآية، ردد الآية من فضلك معي. والآن، ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. مزمور 39 الآية 7. فكر: ما هي أحلامي؟ وكيف أضمن هذه الأحلام في الرب؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم الإخوة الأحباء الأعزاء إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. من فضلك ابتسم مهما كانت الظروف، من فضلك اهدأ سواء كنت صباحا أو مساء، يريد الرب أن يتحدث إليك. في هذه الفرصة تسألت، هل من حقك أن تحلم؟ نعم. هل تفكر في الهجرة؟ ربما هذا من حقك. ووضعت أمامك نموذج ربما غير متكرر كثيرا، هو نموذج ألي مالك ونعمي ومحلون وكيليون ومعهما عرفة ورعوس. وهناك في أرض الغربة مات ألي مالك ومات محلون ومات كيليون. والذي حدث بعد هذه المفاجآت المحزنة والمبكية أن الرب افتقد شعبه في أرض إسرائيل. هنا قررت نعمي العودة إلى أرضها، إلى بلدها. لذلك شجعت الأرملتين، شجعت عرفة ورعوث أن تعود كل واحدة إلى أهلها مرة أخرى. لكن رعوث التصقت بحماتها، عرفة عادت إلى أهلها، ورعوث رفعت شعارها شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما ذهبت أذهب وحيثما مت أموت وهناك أندفن. وهناك عندما عادا إلى الوطن مرة أخرى، كان ترتيب الرب أن تلتقط رعوث في حقل بوعز. يقول كتاب اتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة ألي مالك حماها. لم يكن هو الولي الأقرب، لكن الولي الأقرب رفض، ولي الأمر المسؤول اللي هيصبح بمثابة الزوج والأب والصديق واللي هيشتري كل الشروة واللي هيكون مسؤول عن الحاضر والمستقبل، هنا تزوجها بوعز. ويخبرنا الكتاب المقدس أن رعوث التي تزوجها بوعز ولدت عبيد، وعبيد هو أبو يسى، وأبو يسى هو أبو داود، ومن نسل داود جاء الرب يسوع. كم أشكرك يا رب من كل القلب. نعم، من حقك أن تفكر وأن تحلم، لكن ضع أحلامك بين يدي الله. والآن إلى التطبيق والتحدي مع بسمة الصباح وهمسة المساء. هل هناك أمل انتهى في حياتك؟ هل هناك رجاء تصلي لأجله وهو شبه مستحيل؟ عندي بعض الأفكار التطبيقية السريعة. 1. عد من مؤاب. 2. ثق في وعود الرب. 3. انتظر الرب واصبر له. كان على نعمي أن تعود إلى أرضها، عد من مؤاب. كان رجاء نعمي أن تصير لرجل وتحبل وتلد ابنا ويكبر وتتزوجه رعوث أو عرفة، لكن الله له خطة عظيمة ورجاء لا يخيب. انتظر الرب، ثق في وعود الرب واصبر له. والآن إلى ختام الكلام مع بسمة الصباح وهمسة المساء. حدثني عن أحلامك. هناك أحلام في الليل ننساها وأحلام في الصباح نعيش عليها. هناك أحلام في الليل نفزع منها وأحلام في الصباح نسعى نحوها. أحلام الابن الضال قادته إلى الضلال، وأحلام أبيه أحيت فيه الآمال. حدثني عن أحلامك، عن أحلام ليلك، أقول لك ما هو شكل صباحك. فأحلام الكرازة والخدمة والنقاوة تخبرك عن عمق تكريسك ومحبتك لإلهك. ودي كانت بسمة الصباح وهمسة المساء. فإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق. دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مصرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه سواء كان بعلة أم بحق ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا لأني أعلم أن هذا يقول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيه.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: معايا، انا محتاج وانت محتاج.
1: اخلق فيا يا الله.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني متضعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وانت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين. اللي عندك سلام من نوع مخصوص، قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم، الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام، لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال السيرش بار هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أكبر وأخطر سجن في العالم. عارف أكبر وأخطر سجن في العالم؟ للأسف كتير بندخله برجلينا، مفيش قاضي بيحكم علينا أن ندخل السجن ده. عارف أقصد إيه؟ سجن الوهم، سجن الخوف، لما بندخله برجلينا. واحد من أكبر الأساتذة

تعلم إن في أصل اللغة الإيمان والأمان من أصل واحد، عشان كده إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. حجم المخاوف في حياتنا بحجم المسافة اللي بيننا وبين ربنا. كل ما نبعد عن الله يزيد القلق والخوف والوهم في حياتنا، كل ما نقرب منه يتلاشى الخوف من حياتنا. أدعوك سلم مخاوفك للقدير، اطرح كل خوف وكل وهم وكل قلق، وخلي عينيك على الله، وخلي قلبك مليان بإيمان إن الله معاك ماسك إيدك، هيحفظك هيحميك من كل المخاوف. أتمنى لك حياة الأمان.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع رب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع مزمور 29. كاتب المزمور هو داود زي ما هو واضح من العنوان، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة. في مزمور 29 داود بيسبح الرب على قوته العظيمة في الأغلب بعد ما شاف عاصفة رعدية قوية حقيقية، وبعض المفسرين بيقولوا إنه كان بيتخيل العاصفة دي. وداود هنا بيأكد وبيقدم فكرة إن الله إله إسرائيل هو الإله الحقيقي بين كل الآلهة اللي كانت تعبد في الوقت ده. في الوقت اللي كان عايش فيه داود، الاعتقاد السائد في الوقت ده إن الآلهة الوثنية هي اللي وراء قوى الطبيعة. كان جيران إسرائيل الوثنيين بيدوا الفضل في العواصف والظواهر الطبيعية القوية لآلهتهم هم. وبالتالي مزمور 29 كان بمثابة إعلان واضح ضد الإيمان بتاع الآلهة الوثنية. فداود بيقول بكل وضوح إن الرب هو الخالق الفريد والمهيمن الأسمى على الطبيعة. ابتدى داود يوضح الإعلان ده من خلال وصفه لمشهد من الطبيعة. المشهد اللي من الطبيعة اللي ابتدى يوصفه داود هو عبارة عن عاصفة رعدية جاية من شمال البلاد من جبال لبنان، بتكتسح قدامها كل الأرض لغاية ما تصل إلى صحراء قادش اللي هي في الجنوب، ومن شدة الرياح دي كانت بتسبب خراب ودمار. وكرر داود اسم الرب 18 مرة في المزمور، وابتدى المزمور بدعوة لتسبيح الرب، فبيقدم دعوة لأبناء الله أن يقدموا مجدا وعزا للرب. بعض المفسرين بيقولوا أن أبناء الله هم هنا الملائكة العظيمة اللي واقفة قدام يهوى، أو أنهم بيقولوا أن داود كان بيقصد بيهم شعب الله. فهي كانت دعوة لأبناء الله، فهي دعوة لينا أيضا إحنا دلوقتي. لكن السؤال هنا، إزاي نقدر نقدم مجدا وعزا للرب؟ إزاي نعرف إن إحنا نقدم مجد وعزة يعني قوة للرب؟ شوفوا حبايب، أن نقدم مجدا هو إن إحنا نعكس بعض من صفات الله في حياتنا، نظهر حبه، نظهر غفرانه، استقامته في سلوكنا. طيب ده إذا كنا بنعكس مجده، طب قوته إزاي هنقدم قوة للرب؟ ده ممكن يتحقق لما نظهر قوة عمل الرب في حياتنا. فبالتأكيد إنه مش ممكن العالم يعرف قوة الله في حياتنا كبشر لو شفنا في حالة من الضعف أو القلق أو الحزن، هزيمة، انكسار، عولان، هم، كما لو كنا عايشين بمفردنا في الحياة بلا رجاء. لكن نقدم عزا للرب يعني الناس يشوفوا قوة الرب في حياتنا. بعدها ياخدنا داود في صورة شعرية تصف قوة الرب على عكس إيمان الأمم المجاورين لإسرائيل، وبيصف قوة ومجد الرب باللغة اللي يفهمها العالم والشعب المجاور ليه من خلال وصفه لقدرة وعظمة الرب في سيطرته على الطبيعة. فبيوصف قوة الرب أنها عاصفة قوية جداً، والعاصفة دي جاية من شمال جبال لبنان، وابتدى يوصف إن قوة العاصفة دي أدت إلى أثار هائلة. فمن شدة رياح العاصفة كانت بتقتلع أشجار أرز لبنان، ومعروف إن شجر أرز لبنان ده من أقوى الأشجار وأثبتها، وهو أعظم شجر الغابة اللي كانت بتشتهر بقوتها وصلابتها، لكن ما قدرتش تقف قدام شدة الرياح، فتم اقتلاعها كأنها عشب أخضر قدام عجل قوي. مش بس كده، لكن كمان الجبال الشامخة ما قدرتش تصمت قدام العاصفة. ويذكر هنا داود جبلين مهمين جدا هما لبنان وسريون، ودول الجبلين الرئيسيين في فلسطين، ما قدروش انهم يصمدوا قدام العاصفة، وبقيوا زي صغار البقر الوحشي انه بيتنطط قدام العاصفة. كمان يكمل داود في وصفه لهذه العاصفة الرعدية ان كان بيصاحبها زلزلة وبرق، وكمان يذكر اسم برية قادش الموجودة في اقصى جنوب البلاد. وهنا بتنتهي العاصفة لكن تأثيرها ما زال قوي، حتى إن الأيائل المعروف عنها بسرعة الجري وإن ولادتها لأطفالها صعبة، لكن لما جت العاصفة القوية خافت الغزلان، ارتعبت، جريت بكل طاقتها، وكمان ولدت قبل الأوان. فداود يا حبايب في المزمور ده بيعلن عن سلطان الله وقوته وقدرته في شكل صورة شعرية عن العاصفة الرعدية دي، وبيقول إذا كان تأثيرها هائل ومخيف على باقي الشعوب، لكن على شعب الرب موضوع تأثيرها ده مختلف، فشعب الرب لا يعتريهم أي خوف بل يباركهم بالسلام. يا رب بنبارك اسمك القدوس ونعظم شخصك. يا رب زي ما الطبيعة بتظهر مجدك وقوتك، ساعدنا إحنا كمان أولادك البشر إن إحنا نظهر مجدك
نعكس صفاتك ونظهر قوتك في حياتنا. ساعدنا رب أن نقدم لشخصك مجدا وعزا من خلال سلوكنا وبالطريقة اللي يفهمها العالم. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا إزاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحب
0: علي صوتك.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 30. العنوان بيقول مزمور أغنية تدشين البيت لداود. بعض الدارسين بيقول إن داود كتب المزمور بمناسبة تدشين بيت الرب، لكن بالتأكيد مش هيكل سليمان، فيعتقدوا بالبيت إنه يقصد به الخيمة اللي أقامها داود في أورشليم علشان تابوت العهد، أو ربما كانت هي دي المناسبة لتدشين موقع الهيكل. والبعض الآخر بيقول إن دي مناسبة تدشين بيت داود نفسه اللي كان هيسكن فيه. لكن واضح جداً إن مزمور 30 هو مزمور شكر وامتنان فردي من داود للرب. فداود بيشهد عن معاملات الله معاه كفرد وبيحكي لنا عن اختبار شخصي حصل معاه. والدليل على كده إن داود ابتدى المزمور ونهاه بتقديم التسبيح للرب. فأول جملة في المزمور بتقول أعظمك يا رب بسبب اللي حصل معايا، فهنا كأنه بيبص لورا وبيقدم شهادة عن اللي حصل معاه، وابتدى يحكي ويقول إيه اللي حصل معاه، وقال له يا رب أنا بعظم اسمك لأنك نشلتني. في الأصل العبري نشلتني دي بتعبر عن عملية سحب واستخراج المية من البئر، فالمقصود هنا يا رب أنت نجتني من الموت، مش بس كده لكنك كمان ولم تشمت بي أعدائي، فأنت ما خلتنيش يا رب أخزى أو أتكسف قدام أعدائي. ويكمل داود ويخاطب الرب ويقول له يا رب إلهي، فعايز يقول إن الرب زي ما هو إله إسرائيل لكن أنا معايا مختلف، أنا في علاقة شخصية فردية مع الرب، هو إلهي أنا داود، فهو إله إسرائيل أيوة لكن هو إله شخصي ليا، فبيني وبين الرب اختبارات ومعاملات شخصية. وابتدى يكمل ويقول داود عن الإله الشخصي ليه ويقول أنا استغثت بك فشفيتني، ففي الوقت اللي كان لا رجاء ليا للنجاة صرخت ليك وانت شفتني واستجبت لصلاتي، كمان يا رب انت أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابطين في الجب. في حياتي لما كانت خلاص قربت على النهاية انت برحمتك أنقذتني. بعد ما داود شهد عن الاختبار الشخصي والعلاقة الشخصية الفريدة اللي بينه وبين إلهه، ابتدى ينتقل في عدد 4 ويقدم دعوة للشعب ويشجعهم على التسبيح للرب وتعظيم عمله. فبيقول لهم في عدد 4 رنموا للرب أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. ليه عايزنا داود نشترك معاك ونرنم ونحمد الرب؟ بيقول لأن للحظة غضبه حياة في رضاه. فأنا يا حبايب يا شعب الرب أنا عملت كل ما كان يغضب الله مني، ولكن هو في رحمته عفى عني. وهناك معنى وقيمة واستمتاع بالحياة لما بيكون راضي عني. كمل داود ويقول ده أنا حتى كان في أيام عند المساء يبيت البكاء، لكن كان في الصباح الرب بيرد نفسي ويصبح الترنم في لساني. طب إيه اللي حصل معاك يا داود عشان تقول كده؟ فيقول في عدد 6 أني أنا أحزنت قلب الرب لأني أصبت بالتكبر والاعتماد على الذات، واستبدلت الاتكال على الرب وعبادة الرب بالاتكال على نفسي، لدرجة أنه في عدد 6 يقول أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. وداود هنا كأنه كان أصبح واثق جداً في نفسه ونسي اعتماده الكلي على الرب، والنتيجة الطبيعية للتكبر والاتكال على النفس إن الرب حجب وجهه، فأصبح داود مرتاع. وبسرعة صلى داود لكي يرحمه الرب، وكانت طلبته إنه يا رب إذا سمحت لي بالموت فلن أكون قادراً على تقديم التمجيد ليك، فإيه الفايدة من موتي لو أنا مش هقدر أحمدك وأمجدك؟ ويختم داود المزمور بتعهده مرة تانية إنه سيظل يسبح الرب، وقال له لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. يا رب بصلي لنفسي ولأجل كل واحد بيسمعنا إن تكون لينا علاقة شخصية حقيقية مليانة بالاختبارات الشخصية مع شخصك. يا رب بصلي إن يكون هدفنا وشغلنا الشاغل في الحياة هو رضاك. احفظنا من التكبر والذات ونتكل ونعتمد على نفسنا وعلى ذواتنا. يا رب ادينا ان احنا نعظمك ونسبحك وتترنم لك ارواحنا لانه الى الابد رحمتك. امين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذا كالطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه، وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. النهاردة والحلقات الجاية هنتكلم عن أدوار الأم. طبعا لما حد يسمع هنتكلم على أدوار الأم هيستغرب قوي، هيقول يعني إيه؟ طب ما هي معروفة أدوار الأم، والأم أصلا بالفطرة عارفة دورها إيه. في صورة جميلة كده، طفلين صغيرين، لو حد فيكم شاف الصورة دي قبل كده، بيبقوا الطفلين عايزين يحتفلوا بعيد الأم، فبيجيبوا لمامتهم طباخ وحد بيغسل وحد بيساعد في البيت وناس كتير قوي كده عشان تقوم بدورها. كلنا طبعا عارفين انه الام بتقوم بادوار كتير، لكن في ادوار اعمق بكتير، وده اللي اكتشفته لما ابتديت اقرا وادرس عن الكلام ده. اكتشفت انه في حاجات كتير محتاجه ان انا اعملها بطريقه اصح، او محتاجه اشتغل فيها على نفسي، مش بس علشاني، عشاني وعلشان جوزي وعشان اولادي. فعشان كده ابتديت رحله تغيير، ولسه طبعا بتعلم في الرحله دي، وطبعا كتير قوي بغلط، بقوم بقع بقوم، لازم بس نكمل المشوار مع بعض. كل حد فينا جاي من خلفية مختلفة. يعني إيه؟ يعني صورة الرعاية اللي أدت دور الأم في حياتي ممكن تبقى مختلفة عن شخص آخر. ممكن أنا دور الأم كانت الأم، حد تاني كانت الخالة، الجدة، ممكن معلمة في المدرسة أثرت فيا، شكلت في طريقتي، في تصرفاتي. كلهم كانوا بيحاولوا يقدموا أحسن حاجة عندهم، بس خلينا نعرف إنه في حاجة اسمها الصح وفي حاجة اسمها الغلط، أو إيه المسطرة اللي أنا هقيس عليها، إيه الستاندردز أو المسطرة المعيارية اللي هقيس عليها الصح والغلط. هديكم مثال بسيط. مثلاً ماما ما كانتش بتقرالي حكايات قبل النوم، أو تقعد معايا القعدة اللي هي قبل النوم، فلما عيالي يجوا أقعد معهم كتير قوي، أو أقرأ لهم قصص كتير قوي، فأعمل العكس. أو مثلاً حد كانوا الأهل بتوعه شداد قوي معاه، فهو يكبر يبقى عايز يدلع عياله بزيادة مثلاً، أو إنه يكون برضو شديد قوي معهم، فولا ده صح ولا العكس هو الصح. هنتعلم مع بعض الفترة اللي جاية والحلقات اللي جاية عن إيه هي المسطرة المعيارية، وهنتكلم على أدوار الأم. هما 5 أدوار: في تأييد الزوج، وفي إطفاء الحميمية في البيت، رعاية الأطفال، وتنظيم العلاقات، وربة البيت.

هل أنت مراهق ثائر؟ أم أنت من الشباب الصاعد الحائر؟ هل أنت من الجيل الباحث المفكر؟ فكيف تصل إلى الحقيقة وسط علامات الاستفهام التي تنقلب إلى علامات للتعجب؟ هل من يسمعك؟ والأخطر، هل من يفهمك ويهتم بك؟ نعم، يسوع يسمع ويفهم ويهتم، لأنه فيما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرب.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

أهلا بكم في برنامج بدايات، وإحنا بندرس الخلق المتميز لآدم وحواء. الحقيقة في العصر الحديث ناس كتيرة بتنكر وجود آدم وحواء كأشخاص فعليين في التاريخ، خلقهم الله في اليوم السادس من أسبوع الخلق، وبيبتدي يقول إن دول شخصية رمزية وإنه السفر التكوين أسطورة عشان تدينا معنى. الحقيقة ده شيء ممكن يأثر جدا في فهمنا لكل فكر الله من نحو الجنس البشري. وأنا عايز أوريكم على الشاشة دلوقتي سلسلة نسب المسيح حسب الجسد. لما بنقرأ عن نسب المسيح في الأصحاحات الأولى من إنجيل متى والأصحاح الثالث من إنجيل لوقا، بيبتدي بيقول لنا إنه من نسل آدم، وده شيء مهم جدا. ففي الصورة اللي قدامنا بنشوف نسل الرب يسوع، ودايما يبدأ من آدم وشيث ويستمر في أسماء ناس كتيرة جدا لحد ما نصل إلى إبراهيم، وبعد إبراهيم إسحاق ويعقوب والأصباط، والرب كان لازم يجي من سبط يهوذا ومن عائلة داود. وبعد كده من عائلة داود بنشوف تفرعتين، في تفريعة من النسل بتصل بينا إلى نسل الرب يسوع حسب الجسد في السيدة العذراء مريم، والخط الثاني بيدينا النسل بتاع الرب يسوع المتماشي لحد ما نصل إلى القديس يوسف. وبنشوف من كده إنه نسل المسيح شيء مهم جدا جدا ومبني على آدم. لو آدم شخصية اعتبارية، يعني شخصية غير حقيقية، يبقى ابنه هيكون شخصية غير حقيقية، ونسله هيكون نسل غير حقيقي، وتبقى الحكاية كلها رمزية. لكن الكتاب المقدس واضح جدا انه بيقول لنا ان النسل ده هو نسل حقيقي للرب يسوع المسيح. الرب يسوع المسيح ما جاش من الكومن انسيستور، من الجد التخيلي الاعظم، ما جاش من الهيومونويدز اللي بيقولوا انهم كانوا اشباه للانسان، وبعدين الله تكلم مع واحد منهم وده بقى اسمه ادم، وانه الرب عطاله امنيزيا، يعني نساه حالته الحيوانية وابتدأ يكون عنده ضمير يستيقظ. شوفوا قد إيه لما بنحاول إن إحنا ناخد أفكار العالم ونحشرها في كلمة الله، قد إيه بنبتدي نحور كلمة الله ونبتدي نحط حلول من عندنا. الحلول دي الحقيقة حلول غير منطقية، لأنه لو ما كانش في آدم الأول يبقى ما كانش في السقوط في الخطية، والخطية لما آدم الأول سقط فيها كان في وعد بمجيء المخلص من نسل المرأة سيسحق رأس الحية، وعشان كده جاء الرب يسوع المسيح عشان يكون مخلصنا من الخطية ويعطينا حياة جديدة. فلو لغينا آدم الأول واعتبرناه شخصية اعتبارية، هنلغي معاه فكرة إن الخطية دخلت إلى العالم وبالخطية الموت، هنلغي معاه فكرة إن في احتياج إلى مخلص عشان يخلص البشرية، هنلغي معاه فكرة إن إحنا محتاجين إن إحنا نعتق الخليقة بتئن وبتتمخض معا منتظرة استعلان مجد أولاد الله، فهنلغي الهدف من الحياة الأبدية. مرات لما بنحاول نطوع كلمة الله لآراء البشر بتكون النتيجة إن إحنا بنسبب هدم لأساسيات مهمة جدا في إيماننا المسيحي. علشان كده أنا بصلي وبتمنى إنه دراستنا في البدايات تساعدنا إن إحنا نفكر بصورة جديدة وبصورة عملية وبصورة علمية في الكلام اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، ومنه هنقدر نعرف إنه آدم وحواء دول أشخاص حقيقيين خلقوا على صورة الله، مجوش من الهيومونويدز اللي هم أشباه الإنسان، وإنه الرب حتى قال من تراب وإلى تراب تعود، ما قالش من هيومينويد وإلى هيومينويد تعود. فإحنا كتابنا المقدس بيوضح لنا الخلق المتميز لآدم وحواء، وده خلق أساسي لأنه بدخول الخطية للعالم احتجنا إلى المخلص، إلى آدم الأخير.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت، ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. تكلمنا عن إن الله روح، تكلمنا عن إن الله شخص، النهاردة هنتكلم عن إن الله ثالوث. وزي ما كنت بقول في البداية إنه دي طبيعة الله، مش ادعاء عن الله، مش تطور لشخصية الله، لكنه في طبيعته منذ الأزل هو ثالوث. مش ثلاث آلهة، لكن خلينا نمشي خطوة بعد التانية علشان نقدر نفهم طبيعة الله كثالوث. الله الواحد في الجوهر ذي الثلاثة أقانيم بغير انقسام أو مزج أو انفصال. وعلشان نفهم الثالوث لازم نفهم أنه الله واحد، لأنه عدم فهمنا في البداية لوحدانية الله بتقودنا للتثليث وليس الثالوث. الله هو الآب والابن والروح القدس. في الوقت اللي بنقول فيه إنه الآب ليس الابن والابن ليس الروح القدس والروح القدس ليس الآب،